الذنب يعني بالغ فيه، تجاوز الحد، تجاوز المقدار. ليست الذنوب قليلة، قد تكون كثيرة، ولكن باب التوبة مفتوح وعطاء الله ممنوح. وبالتالي لو لم يكن هناك توبة ومغفرة من الله سبحانه وتعالى لاستمر الإنسان بالذنب. ولو استمر الإنسان بالذنب

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حب

0: بنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
6: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
7: شوفي ماجد،
6: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
7: شوفي ماجد،
6: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
7: شوفي ماجد.
6: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
7: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
8: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
9: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهة.

0: مأكولات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش
3: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات.

0: نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا البرنامج على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة الإشراف، الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: حياكم الله، جهود مباركة لأصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة. نبدأ بسم الله. نعم، السلام عليكم.
2: العافية دكتور.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: بعد إذنك بدي أسأل 3 أسئلة.
0: تفضلي، بس باختصار إذا سمحتي.
2: سؤال الأول، إنه هلأ عصبة النساء لما تروح عمرة مثلا عمر 35، هل يجوز إنه ذهب مع عصبة النساء؟
0: ايش 35؟
2: عمر العمر عمرها 35،
0: العمر العمر
2: تذهب عمره عصبه نساء، هل يجوز ولا لازم يعني من 45 وفوق، يعني الستات كبار؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني، انا بالاول يعني ما كنت حافظ دعاء الاستخاره، مثلا بدي اشوف اعرف شغله، قرأت سور معينة وشفت رؤية، هلأ هيك بفوت أنا في علم الغيبيات؟
0: دعاء استخارة، شفت رؤية؟
2: لا أنا ما دعيت دعاء استخارة، أنا من جديد حفظت دعاء الاستخارة، بس أنا لما بدي أشوف الرؤية أو بدي أعرف شغلة معينة قرأت سور معينة، هلأ هيك أنا فتت في علم الغيبيات؟
0: نعم،
2: يعني أنا سألت شيخ بس ما فادني في الجواب، فهمت؟ ما فهمت الفتوى. والسؤال الثالث، هلأ في سورة البقرة آية 260، هلأ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى.
0: نعم سمعني؟ نعم سامعك.
2: والقبل كان في آية سابقة كان آية للنمرود ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هلأ في آية 260 قال قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، إنه طب ربنا قال سيدنا إبراهيم أما، يعني إحنا المسلمين إيمانهم في كفة، سيدنا إبراهيم في كفة أما، فكيف انه قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، انه يريك سيحيي الموتى، قال خذ 4 من الطير وفصرهن ثم اجعل في كل جبل، فيعني هاي الصوره انا مش مستوعبها.
0: وبصراحه انت جيت لتفسير حضرتك بصراحه، لانه هذا السؤال خارج اختصاص برنامج فتاوى، لكن لعلك تسمعي يعني ان شاء الله اطار عام عن هذا الموضوع من فضيله الدكتور.
2: مش تفسير كامل، لأنا يعني هاي النقطه انه شوي يعني انه يعني قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
0: تمام. هلا بالسؤال الذي قبله، بالنسبه ل انه انت يعني توضحي اكثر التفاصيل، دخلتي في يعني قراتي سوره معينه في سوره في صلاه الاستخاره، كيف الربط مع موضوع الدخول في الغيبيات؟
2: انا سابقا ما كنت حافظ دعاء الاستخاره. هلا مش بقول لما بدك تعرف شيء او انك منيح ولا
0: نعم معروف
2: سيء بدك تصلي صلي ركعتين
0: وتدعي
2: دعاء الاستخاره، وشوف اذا يا ربنا بيسر يا ربنا بعسر. بس انه سؤالي، انا قرات سور مثلا صرت بينه او عدت سور ونمت وقرأت يعني الكرسي والمعوذات ونمت ونويت نية على أني أشوف مثلا هذا منيح وهذا سيء،
0: مفهوم مفهوم،
2: فأنا هيك يعني وشفت الرؤية وصح وزي ما شفتها صارت تفسرت بالضبط بحذافيرها، هل هيك صار بعلم الغيبيات؟
0: واضح واضح السؤال، تكرمي تسمع إجابة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله. نعم.

0: فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى أداء العمرة كعصبة نساء، تقول أختي الكريمة التي تريد الذهاب مع عصبة النساء عمرها 35 عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخي دكتورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمستمعين بما يطرح وبما يجاب،
0: آمين يا رب.
1: والله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا وييسر لنا الإجابة. بداية، عصبة النساء الثقات، هذه مسألة من المسائل التي يعني من مفردات الواردة في المذهب الشافعي. المذهب الشافعي يقول نعم، عصبة النساء الثقات يصلح أن تذهب عمرة، ولكن بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون قد أدت عمرة الفريضة قبل ذلك. كل من أدت عمرة في حياتها ليس لها أن تذهب مع عصبة نساء ثقات. كل من أدت فريضة الحج ومعها عمرة التمتع اللي موجودة مع فريضة الحج اللي أدتها، فقد أدت الفرض الذي عليها في الحج والعمرة، وقد أسقطت الواجب، وبالتالي ليس لها أن تخرج عصبة نساء ثقات حتى في المرة الثانية ولا غيرها، إلا مع وجود محرم أو زوج. وما في عندنا كمان إشارة لذلك، ما في عندنا عصبة نساء ثقات في غير الواجب لأول مرة. يعني
0: الواجب، نعم.
1: يعني البعض بيجي بتسألنا بتقول عصبة نساء ثقات بدي أروح على تركيا، عصبة نساء ثقات بدي أسافر على بلد ثاني، بنقولها ما في عصبة نساء ثقات، لا تستخدم إلا في إسقاط الفرض فقط، حج أو عمرة لأول مرة. الأمر الثاني، عصبة النساء الثقات لا تعني إسقاط حق الزوج في أن يأذن إلها. لو واحدة منحها زوجها تيجي تقول زوجها قالها بديش تطلع، تيجي تقول لا أنا عصبة نساء ثقات وأنا بدي أطلع، إذن الزوج مطلوب، ولذلك هذا أمر آخر. والأمر الثالث قضية أمن الفتنة. نحن حتى مع قضايا الخروج لابد أن نكون أمنين الفتنة، فما بدنا يكون في وضع يعني نخشى فيه على الفتاة الصغيرة، نخشى فيه على كذا تطلع مع حدا غير مأمون الجانب. وبعدين مش أي واحدة، قضية العمر اللي بتسأل عنها الأخت مش هي الفيصل في الموضوع، مش قضية 35 ولا 45.
0: يعني مش معيار العمر،
1: مش معيار العمر.
0: نعم.
1: المعيار اللي قلنا عليه
0: ضوابط أخرى،
1: ضوابط أخرى. قضية نعم. إنها ما تكون أدت عمرة في حياتها.
0: نعم.
1: فأي واحدة من الآن، أي واحدة أدت عمرة قبل هالمرة أسقطت الفريضة، لأنه المذهب الشافعي بيقول العمرة أول مرة فريضة.
0: نعم.
1: عكس بعض المذاهب بتقول أنها سنة. فإذا أسقطتها ما في عمرة مرة ثانية إلا مع زوج أو ذي محرم، وتكون طبعا وتكون وبالنسبة لعصبة النساء الثقات لأول مرة بتكون مأمونة الجانب، تكون بإذن الزوج إن شاء الله تعالى. ومثل ما قلنا نحن في زمن الفتن فيه كثيرا، ما بدنا نتساهل في هذا الموضوع، وما بدنا والله أنا أطلع بنتي عمرها 15-16 سنة أطلعها مع أختها وزوج أختها أسهل المواضيع كثير، لا والله لابد من الاحتياطات في مثل هذه.
0: وأشرت فضيلتك لموضوع مهم، أنه تعميم موضوع مصطلح عصبة النساء في غير الإسقاط الفرض،
1: وهذا أمر لابد
0: من الناس أنه أي مشوار بده يذهبوا بحكي لك عصبة نساء، بسقطوا هذا المفهوم على المفاهيم الأخرى مثل السياحة والسفر وغيرها،
1: ولا ينطبق عليها هذا الكلام.
0: لا ينطبق
1: على رحلات السياحة والسفر. عصبة النساء الثقات مستخدمة في الفريضة لأول مرة.
0: نعم، نأخذ بعد إذنك اتصال فضيلتك. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47-47-201 و47-47-202، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم
2: وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يرضى عنكم. بدي أسأل، والله يوم الجمعة لما الإنسان يقول طهارة وجمعة، متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
0: وقت إيش؟
2: وقت أقول إنه طهارة وجمعة.
1: قصدك الاغتسال؟
2: نعم، أيوة الاغتسال، أيوة. وسؤال ثاني، هسه لما نسجد لازم نبدأ ننزل الركب ولا ننزل الإيدين؟ طب واللي ما بيقدر مثلا ينزل ركب وموجعه،
0: نعم،
2: بينزل إيديه عادي أول إشي؟
0: نعم.
2: لما نسجد،
0: نعم.
2: والسلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم. ألو. تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك ويسلمك.
3: سيدي، أول إشي بحب أذكر الصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: سيدي، أنا حكيت معكم قبل فترة، في كانت عندي شكوى كيدية، الحمد لله خلصنا منها، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تايك تاكسي، يعني صار ظاهرة ثانية بالنسبة إحنا شبير التكاتي، زي أول امبارح وصلت

زلمه كبير كويس دخل بيته فيلا عباره عن طبقين فيلا، قال لي هيني هيني فايت جوا اجيب لك اجارك وهيني جاي. والله قعدت ثلث ساعه انه ما طلع. فانا ما بعرف ايش يعني، يعني انت بتنصب على شوفير تاكسي؟ طب مش عيب؟ طب ما في قانون احنا يحمينا احنا الشفريه؟ ما في قانون؟ ولا يعني صارت الشغله نصب عين عينك او شك بكيديه؟ اي واحد مثلا تروح تشكي على شوفير تاكسي، يلا تعال يلا ايه حط على حط.

0: يعني هذا تعبنا، يعني الضمان عندنا عالي، البنزين غالي، وانت عارف الوضع الله يكون بالعون. ونتأخر والله الساعة 12 واحدة 2 بالليل لما طلع ثمن راس او 10 راس لاولاده. تيجي يعني يجي واحد زي هذا زلمة كبير بيته فيلا طبقين تنصب علي؟
1: نعم نعم ربنا يعوضك ان شاء الله. تسمع توجيه، حياكم الله اخي الكريم، يعطيك العافيه.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله.
2: حياك الله دكتور.
1: تفضلي.
2: بدي اسال الشيخ لو سمحت، انا كنت اصلي صلاه الفرض هي 4 ركع.
1: نعم.
2: وانا اثناء الصلاه يعني شكيت اني انا جبت الخامسه، فحكيت يعني اني هلا بس اصلي التحيات بس سجود السهو، بس مع الاسف اني نسيت اني اسجد فسلمت وقمت اصلي بالسنه، اتذكرت اني انا ما سجدت سجود السهو. في هالحال يعني اعيد صلاه الفرض ولا شو اعمل؟
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا واياكم ان شاء الله واياكم. فضيلتك نأخذ اتصال ثم نجيب. نعم اتصال. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، ممكن تسمعنا بدون سبيكر إذا سمحت. تفضل.
3: الله يعطيك العافية مشيح.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
3: الله يجزيك عنا خير إن شاء الله أنت والشيخ الكريم.
1: وإياكم إن شاء الله.
3: والله أنا اللهم صل على سيدنا محمد، بدي يعني في شغلة بدي أستفسر فيها وأتأكد منها. أنا زلمة شوفير تاكسي، ومرات يعني بتأشر لي واحدة لحالها، هل انا لما بدي احملها بقسم عليها؟ بقول الحديث صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما اجتمع رجل وامراه الا فيها الشيطان ثلاثهما، خصوصا اذا كانت يعني كاسه عاريه ما اكثرهم في زماننا.
1: نعم.
3: فهذا الاشي انا بقسم عليه.
1: نعم. نعم. وليه ما
3: تسمع جواب. الله عنا خير.
1: حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور، بالنسبه الى الاخت الكريمه يعني هي قرنت موضوع مفهوم ومضمون صلاه الاستخاره كما نعلم، يعني وأين تصلى وكيف تصلى ولأي هدف، لكن تقول هي إذا الآن أردت يعني أمر معين فقرأت بعض السور القرآنية أو الآيات آية الكرسي وبعض السور الأخرى بنية رؤية شيء معين أو كذا، فهي تقول أن فعلا قرأت بعض السور وتحققت رؤياي لهذه النية، فتوجيه من فضيلتكم حول هذه المسألة.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية الاستخارة هي مشروعة ووارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضية أنه هل يترتب عليها رؤية أو عدم رؤية هي مسألة منفصلة عنها. نحن نستخير الله سبحانه وتعالى. نعم. ونوكل الأمر إلى الله ونمشي ونأخذ بالأسباب.
1: نعم.
4: فالله سبحانه وتعالى يتوكل أمرنا ويسر إن شاء الله أو يمنع حسب ما فيه الخير إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
4: قضية إذا رأت رؤية فنعاملها معاملة الرؤية. معاملة الرؤية نحن نقول الرؤى إذا كانت رؤية بمعنى الرؤية فالرؤى حق، وقد يكون هناك لها تأويل. كيف نتعامل مع أي رؤية؟ تعاملنا مع الرؤية إن كانت رؤية خير نحمد الله سبحانه وتعالى ولا نخبر إلا من نحب، وإن كانت هذه الرؤية فيها نوع من يعني أنا استأت منها، أنا وجدتها شيء يعني أشعرت أنها شر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية السيئة أو شعرت أنها سيئة استعذ بالله، اتفل عن شمالك 3، غير منامك ولا تخبر أحدا فلن تضرك. طيب لما كانت الرؤية كويسة وأعطتك انطباع وارتحت إلها ما في مانع. هل هذا من الغيبيات اللي أنا ممنوع أخوض فيها؟ لا لا، ما في لا دخل في الغيبيات، هذه رؤية وهذا تفسير. ويمكن بعض التفسير تأتي، بعض الرؤى تأتي كفلق الصبح يشوفها الواحد ويشوف وكأنه رآها في المنام، فكل هذا يكون يعني لا مانع فيه شرعا. ولست ممن يدعي لا سمح الله الغيب ولا تعديت على شيء من الغيبيات إن شاء الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. هل لديكم توجيه حول تفسير الآية القرآنية الواردة في قصة سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، والآية علاقتهم مع الآية الأخرى قصة النمرود، أنا أحيي الموتى أنا أحيي وأميت إلى آخر الآيات؟
4: هي مسألتان منفصلتان.
1: منفصلتان
4: لا نأتي ونقول إنه والله تنتين كأنهم إجوا مع بعض في نفس الحادثة.
1: نعم.
4: كل واحدة منفصلة
1: يعني
4: فممكن نتصور، ممكن نتصور إنه حادثة ربي أرني كيف تحيي الموتى مسألة ممكن تكون
1: أخرى
4: منفصلة، إما جاءت قبل جاءت قبل وزادت يقين سيدنا إبراهيم عليه السلام، أرته عين اليقين.
1: نعم.
4: أو مسألة النمرود هي مسألة محاججة لإنسان كافر.
1: نعم.
4: وأقام سيدنا إبراهيم عليه الحجة، وعلى كل حال كتب التفسير الرجوع إليها. نعم.

0: إن شاء الله يعطي صورة أوضح.
1: أكيد.
0: فهي دعوة في قضايا التفسير وفي قضايا تخريج الأحاديث.
1: أكيد.
0: يعني صحيح هذا البرنامج
1: وليس اختصاص برنامج.
0: نعم سنحيل على هذه الكتب دائما. غالبا حاول المفتي أن يستحضر ما يجد أو يرجع بصورة سريعة على ذاكرته، لكن في مثلها نقول الأفضل أن نرجع لكتب التفسير المعتمدة ونطلع، وهناك قد يكون أكثر من تفسير ووجوه للمفسرين مفيدة إن شاء الله تعالى.
1: أكيد. بارك الله فيكم. السؤال الآخر، هل هنالك وقت معين للاغتسال ليوم الجمعة فضيلة الدكتور؟
0: الجمعة اغتسالها يبدأ من فجر الجمعة، ولذلك كل من اغتسل وجمع ما بين نية الطهارة مع نية غسل الجمعة لا مانع شرعا. يعني في ناس بيغتسل بنية أنه غسل الجمعة فأخذ أجر غسل الجمعة، وفي ناس يغتسل لأنه قد وجب عليه الاغتسال الشرعي.
1: نعم.
0: فيكون غسل الواحد هو غسل اغتسال وطهارة ورفع حدث أكبر، بالإضافة إلى قضية الجمعة، وبالإضافة إلى أنه يحصل له الوضوء به إن شاء الله تعالى بمشيئة الله. فما في مدة معينة، ويستمر غسل الجمعة موجود طولة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.
1: نعم. السؤال الآخر بالنسبة إلى السجود، عندما يهوي المصلي للسجود، هل يعني يبدأ بالسجود يعني بيديه أم يعني ينزل على ركبه؟
0: معتمد الفتوى النزول على الركب أولا.
1: نعم.
0: ثم اليدين، ثم ينزل الجبهة متمثلة بالأنف والجبهة، يعني الوجه بالأنف والجبهة. من كان لا يستطيع فهو معذور، ويستطيع أن ينزل على يديه أولا ثم ينزل ركبتيه، لأنه لمثله ما بيقدر، وبالتالي نقول الأصل هيك، ولكن المعذور جاز له النزول على اليدين إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم الله يعطيه العافية سائق التاكسي، طبعا احنا نعتز ببلدنا وطننا الغالب يعني بلد الأمن والأمان، لكن لا يعني لابد أن تكون هناك بعض المسائل النصب والاحتيال، والقانون ينظمها، وإن شاء الله يعني لا يضيع حق لأي إنسان. لكن الأخ الكريم هو يريد توجيه ممن يعني يقوم بالاحتيال والنصب على الناس، سواء كان خاصة الأخوة سواقين التكاسي اللي بيشتغلوا يعطيهم العافية، لكن بتفاجئوا أحيانا البعض مثلا يعني بيحتال عليه ما بطيء أجرته يعني، وبالتالي يعني هو يقول يحتسب حسبي الله، ونحن نقول إن شاء الله ربنا بيعوضك يعني يخلفك خير إن شاء الله.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا نعتز بكل مواطنين والأمثلة المضيئة المشرقة.
1: أكيد.
0: اللي بنجدها عند سائقي التكاسي اللي رجعوا الأمانات.
1: أكيد.
0: اللي وجدوها، وعندنا كثير من الناس سبحان الله الخير موجود.
1: ما بدنا
0: يعني نتشائم من الوضع. ويمكن أنا أقول الأخ أنت إجتك حادثة حادثة سابقة وإجت هذه فزادت الطيتة بلة، لكن بدي أقول لك نحن كمسلمين مطلوب منا أن نلتمس العذر، لعل هذا الشخص قد نسيه. ويمكن أنا كنت أسأل الأخ أنت ليش ما طرقت الباب وليش ما ذكرتهم، يمكن هو قال لك أنا انتظرت ما بدي أوقع نفسي، احتمال أنه خلص حكم على أنها صورة احتيال. فيعني في بعض الحالات لابد من المتابعة، لأنه بعض الناس ممكن يخاص مع كبار السن ممكن يكون ناسي. على كل الأحوال حتى من احتال عليك أنا أطمئنك إنه هذه الحقوق لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، وكثير من الحقوق عندما يأخذها الإنسان في الآخرة سيجدها أعظم من ما لو أخذها في الدنيا. وفي نفس الوقت حسن الظن والتماس العذر، ويبقى قضية أن نوجه رسالة للناس اللي يعني ممكن تعمد مثل هذا الفعل، نقول له احذر، فهذا من أكل المال الحرام الذي لا يسقط حق عبدي فيه إلا بإعادته إليه. فنريد أن نعظم حرمة أكل المال الحرام في نفوسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من أكل المال الحرام.
1: آمين. أيضا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة تقول هي صلت الفرض وشك يعني كان عندها شك بأنها صلت ثلاث ركعات ولم تصلي الركعة الرابعة، وقالت يعني سلمت ونسيت أن أسجد. هي تقول هكذا فعلها يعني لم تسجد للسهو، وقالت يصلي السنة لكن تذكرت بأنها لم تسجد للسهو، هل ماذا ما المطلوب منها في هذه حالة فضيلة الدكتور، وهل تعيد الفرض أم لا؟
0: الحمد لله. طبعا بداية ننبه إلى أن سجود السهو ليس فرضا.
1: نعم.
0: وإنما هو من السنن.
1: نعم.
0: حتى نكمل الأجر اللي بده يفوتنا بسبب السهو. ولذلك من لم يسجد للسهو ولو تعمد ترك السهو أترك السجود

0: نعم
1: السهو لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. ثم ننبه أن سجود السهو لا يجبر النقص في الأركان،
0: نقصان الركعة. نعم
1: وإنما يجبر ترك سنن الأبعاض، أو بسبب أني أنا زدت شيء غير متعمد، زدت شيء غير متعمد. فهي أول شيء هي شكت، فبعد الشك قالت سأسجد. الأصل فيها أنه لما تلتفت للشك، إذا تأكدت أنها زادت تسجد سجود السهو، وفي حال أنها نسيت سجود السهو وسلمت ودخلت في السنة، لا نطلب منها الآن إعادة صلاة، نقول مضت صلاتك على الصحة إن شاء الله. ومن ترك السهو يعني لا يبطل الصلاة، لأنه في حد ذاته هو سنة إن شاء
0: هذا
1: الله.
0: حال الزيادة، لكن في حال مثلا أنه شكت بأنها صلت مثلا ثلاثا ليس أربعا،
1: هذه في أثناء الصلاة،
0: في أثناء الصلاة
1: في أثناء الصلاة شكت، نقول لها تبني على
0: على
1: الأقل
0: الأقل. نعم.
1: وتأتي بسجود السهو من باب السنة إن شاء الله تعالى.
0: لكن يعني لا يكون سجود السهو محل البناء على الأقل، إنما يعني يبني على الأقل،
1: يبني على الأقل نعم، في حالة في حال الشك أثناء
0: أثناء
1: الصلاة
0: الصلاة.
1: في ترك ركن أو ركعة من الركعات، نعم نقول له ائت بهذه الركعة واسجد
0: يعني ممكن
1: سجود
0: البعض يقول لك
1: السهو.
0: أنا شكيت صليت ثلاث أم أربع، فبقول لك من باب الاحتياط بدي أسجد للسهو، لكن يفوت إنه يبني على الأقل.
1: لا،
0: هذه مسألة مهمة.
1: لابد أن يبني على الأقل في مثل هذه الحالة، خاصة إذا كان الشك في أثناء
0: في
1: الصلاة.
0: أثناء الصلاة
1: لكن
0: فعلا
1: لو سلم وجاءه الشك بعد السلام، نقول لا تلتفت إلى الشك بعد السلام،
0: مضت على الصحة
1: وقد
0: يعني.
1: وقع الصحة على صلاتك على الصحة
0: بارك الله فيكم
1: إن شاء
0: فضيلة
1: الله.
0: الدكتور. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول هو بالنسبة هو سائق تاكسي، يقول هل يعتبر ركوب امرأة معه غير ملتزمة بالحجاب الشرعي يعني من باب الخلوة الشرعية؟
1: يعني بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أصحاب المهن كل على مهنته،
0: نعم.
1: ونقول يعني المعمول به أنه لا يحكم بأنها خلوة. الخلوة ليس المقصود بالسيارة العامة
0: مكان
1: وفي
0: عام.
1: المكان العام، حتى الفقهاء لهم تعريف خاص بالخلوة، مكان لا يدخل عليه أحد ولا يراك فيه أحد، وإذا بده يدخل عليك بده يستأذنك بحيث أنه أنت تسمح له يفوت. فوجود السيارة في المكان العام ما ليست حدود الخلوة المعتبرة في تعريفاتها الشرعية، لكن الإنسان والمسلم على الأصل فيه أن يكون كيس فطن،
0: يحتاط
1: يقدر الحالة
0: يقدر. نعم
1: يقدر الحالة، ويعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
0: وعرضه.
1: وعرضه. ونقول كمان صورة أخرى، يعني لا نريد أن نحكم على أن كل من تركت الحجاب أنها لا سمح الله تاركة فاعلة. هناك بعض الأخوات ونسأل لهم الله الهداية، يمكن مسألة قناعة الحجاب هاي تكون هي عندها التزامها، وبعضهم بيصلوا وملتزمات وكذا، لكن عندها قضية عدم التزام في الحجاب. فلا نريد أن تصبح صورتنا إنه الحكم إنه من وضعت الحجاب من لم تضع الحجاب فهي في مستوى معين. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى
0: آمين.
1: أن يكمل لنا إيماننا والتزامنا بمشيئة الله
0: آمين.
1: تعالى.
0: بارك الله فيكم على هذا التوجيه الكريم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير أهل.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: في سؤال خطر في ذلك، أنكم تحكوا على السهو، أحيانا الإنسان يقتل بالسجود في صلاة الفجر خاصة في السنن، فبتخربط إنه هل هو صلى ركعة ولا ركعتين. هل مطلوب مني أسجد سهوا إذا شكيت إني صليت ركعة ولا ركعتين في السنن زي الفرض
0: في السنة؟ نعم نعم.
2: هذا يعني المقصود من السؤال اللي بتطبق علي في الفرض
0: نعم.
2: في السنة.
0: نعم.
2: جزاكم الله خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
2: بستمت.
0: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب.
3: أنا بجمع ظهر وعصر وبجمع مغرب عشان أبعد عنك عمية ما بشوف، وصعب على يوضو. هل هو الأجر بروح منه واللي بيظل زي ما هو؟
0: الأجر أجل الصلوات يعني.
3: أجل الصلوات يعني، هذا هو الجمع زي اللي كل صلاة بصلاتها. الله يجزيك.
0: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: ما يرضيك.
0: الله ينور بصيرتك إن شاء الله. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى سجود السهو، هل هو في السنة كالفريضة؟
1: نعم، سجود السهو في السنن والفرائض.
0: نعم.
1: كلها تأتي في نفس الحكم، مثل ما بنقول الفاتحة في السنن مثل الفاتحة في الفرائض.

0: كذلك سجود السهو في السنن والفرائض لا نفرق بينها إن شاء الله.
1: نعم. الأخت الكريمة يعني كفيفة تقول ربنا يعطيها الصحة والعافية نور بصيرتها، تقول هي نظرا لهذا الظرف تجمع الصلوات. ابتداء ما الحكم في هذه المسألة دكتور؟ ثم تقول السؤال يعني هل الأجر تأخذ نفس أجر لو صلت الصلوات في وقتها دون جمع؟
0: طبعا أصحاب الأعذار ومنها المرض
1: نعم
0: نجوز لهم الجمع في بعض الحالات، لكن قضية كونها عمياء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب.
1: آمين آمين.
0: وأنه يكون هذا كله رفع درجات إلها.
1: آمين.
0: بمشيئة الله. فمن فقد إحدى حبيبتيه كما قال النبي، فقد بصره أو فقد إحدى حبيبتيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صبر له الجنة إن شاء الله.
1: نعم.
0: فلذلك نريد أن نعرف ما هو الظرف الذي يجعلها تجمع. هل كون هذا يشق عليها؟ إذا كان في مشقة وعسر شديد وحرج شديد نرخص لها بالجمع. إذا كانت والله حياتها قادرة على أنه ما في تعب وبقدر أتوضى، الأصل أنها تحافظ على الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. فأنا في البداية أقولها عاودي تأكدي أنه يجوز لك الجمع، وهل عذر كون البصر كفيف، هل ما المشقة التي قد تترتب بحيث أنه يعيقك عن أنك تقدري وتضطري للجمع؟ يعني إحنا نجيز الجمع للمرض لناس مش قادرين يقوموا يتوضوا، ما عندهم إمكانية، عندهم ضعف في الحركة وصعوبة في أنه حدا ما عندهمش حدا يوضيهم. صورة كون الإنسان كفيف لابد أن تتأكد أن هذا الأمر فعلا وصل إلى مشقة تمنحها. لكن إذا حياتها طبيعية وما شاء الله عليها وبتقوم وبتيجي وبتقدر إنها تتوضى لكل صلاة أو يعني تحافظ على وضوءها، بقولها تجنب الجمع في مثل هذه الصورة. أما بالنسبة للأجر، إذا المشقة حاصلة والحرج كبير وأنا صعب وأنا لكبر سني كمان ما مقدرش وبضطر أجمع، وبشرك بأن الأجر واحد ولا ينقص الله من الأجر. الله يجري للإنسان صاحب العذر اللي كان محافظ على صلاته قبل العذر، عندما يفقد وعندما يعجز يجري له هذا الأجر كاملا بمشيئة الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. أخي سعد مجموعة أخرى من الاتصالات. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم. الله يعافيك، حياك الله.
2: أنا بدي توجيه من فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
2: موضوع كثير بسيط لكنه والله عميق. يعني إحنا عندنا في منطقة في المسجد فترة المغرب والعشاء يعني بيكونوا السلم الكبار يعني بيقرأ قرآن وبيذكروا بيسبحوا، فالإمام مأجور يعني ومشكور بيترك لهم المسجد يعني فاتح لأهل الكبار يقرأوا قرآن. في بعض الأطفال عندنا في المنطقة يعني بتلاقيهم مسكوا، يعني عندنا ثلاجة مي بيمسكوا المي وبيبلشوا يلعبوا فيها، بيكونوا من المناطق من الحي يعني، عرفت كيف؟ فبصيروا يلعبوا ويرموا. والله امبارح الشيخ بعد ما خلص يعني من صلاة المغرب من صلاة العشاء عفوا بلش يعني على الأرض السجاد على ركب وقعد وبلش ينصح وبلش كذا. طب هو يعني هذا بدنا بس توجيه يعني من فضيلتكم لهالآباء يعني شوي بس. يعني والله العظيم امبارح اني انا بصراحة يعني شوقت عليه، يعني وهذا برضو بالنهاية بني آدم، صار ينصح بتصير الطرفين بده يفتح المسجد بنفس الوقت يعني، وبنفس الوقت يعني الأطفال والله يعني كثير كثير هيك يعني أشياء.
1: نعم تسمع توجيه إن شاء الله ولا يهمك.
2: يعني أنا والله بحكي من حرقة على الشيخ بصراحة، يعني مش عشان هو شخصيا لكن والله إشي كثير يعني زاد عن حده.
1: نعم نعم
2: بالنسبة لهالأطفال.
1: نعم تسمع ولا يهمك، حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. العفو، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك يا
1: الله يسعدك
3: دكتورنا وشيخنا، الله يبارك فيه،
1: حياكم الله.
3: انا والله عندي هالملاحظه. فضل. انا جيت هلا هو اي ساعه بعدين الظهر؟ واحد الا ثلث صح؟
1: نعم.
3: لما نقام الصلاه اي ساعه؟ على الوحده.
1: نعم
3: صح؟
1: نعم.
3: انا الجامع اجي صفيت عند الجامع 1:05 قاعد بسكر الباب،
1: بسكر الباب
3: اتوضى واصلي. يعني معقول هيك 10 دقائق؟ بعشر دقائق بس أنا صف باب الجامعة هي صليت برا، لحتى برا صليت.
1: يعني كانوا منهين في ربع
3: ساعة. أنا دخلت وكانوا مخلصين صلاة وطلعين. نعم. بس الجامع مفتوح، روحت اتوضيت لقيت الباب المسجد من برا.
1: في حدا المسجد ولا كل طالع؟
3: لا ما كل طالع، بس المسجد مسكر وفي هيك زي ساحة خلف برا هيك.

0: مكه صغيره
1: نعم.
0: لما بدخل المسجد صليت فيها
1: نعم.
0: يعني معقول 5:05 اسكر الجامع؟
1: طب شفت الامام اذا يسكن في المسجد؟ سالته ولا ما شفته؟
0: لا امام ما شفته والله.
1: ما شفت الامام
0: انا مر طريق يعني مر طريق.
1: ولا شفت الخادم ايضا خادم المسجد؟
0: ما شفتش حدا.
1: ما سالتش نعم.
0: بس معقول يعني انا لحتى واحد طالع هو بسكر المسجد بعرف شو هو شو بيشتغل
1: حمام يعرف الظرف الموجود
0: بقول
1: نعم بس
0: معقول يعني 5 دقائق يا رجل طب خلينا نفوت نصلي جوا سكر يعني ما دخلني في الكلمه سكر اصلي عندي
1: نعم نعم
0: يعني هذا الاحذيه يعني
1: هو الشان خاص ب يعني الاوقاف اذا
0: بس 1:05 وتسكر
1: تمام
0: الجامع
1: تمام تسمع التوجيه ان شاء الله واذا عندك ملاحظه ممكن تشوف مديريه الاوقاف يعني عنها
0: والله مش انا هيك يعني بس انا بحكي لك يعني على اقل شيء
1: ما بنعرف ايش الظرف يعني صلوا فيه او كذا ما بنعرف على كل حال انه بتسمع توجيه ان شاء الله عام من الدكتور اذا رغب بذلك وليهمك ان شاء الله الله يسعدك عليكم السلام ورحمه الله نعم اتصال اخر فتاوى
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمه الله
2: يا سيدي سؤال اذا شرع المصلي بصلاه السنه وإقيمة الصلاة هل يكمل صلاة السنة أم يسلم ويتابع الإمام؟
1: نعم في سؤال ثاني؟
2: لا عفوا
1: ولا يهمك تسمع حياكم الله
2: أهلا.
1: حياكم الله السلام عليكم فتاوى على الهواء 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج تفضل نعم فضيلتك بالنسبة في اتصال نعم فضيلتك بالنسبة للأخ الكريم هو يعني توجيهان خاصان في موضوع المساجد وهي حقيقة يعني هي شأن لعلها إداري أو خاصة بالمسجد أكثر من موضوع فتوى لكن إن رغبت بتوجيه عام في موضوع تحدثنا كثيرا عن موضوع الأطفال وجودهم في المسجد سواء في الجمعة أو حتى في هذه الملاحظة الأخ الكريم قال بين المغرب والعشاء هو يريد توجيه للأباء يعني أن يوجهوا أبنائهم حول كيفية آداب تواجدهم في المسجد يعني في الصلاة وأثناء الصلاة خاصة هذه المراحل
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نحن أطفالنا نحب لهم الحضور إلى المسجد
1: نعم.
3: وهذه المواسم العطلات تواجدهم في المسجد أحسن من تواجدهم في أماكن
1: أكيد.
3: أخرى لكن تحتاج الأمر إلى نوع من الترتيب والتوجيه هناك توجيه لابد فيه من الإمام دور إحنا كل مسجد بيختلف عن مسجد بعض المساجد بعض المشاكل قد تجدها في بعض المساجد
1: صحيح.
3: ليست في كل المساجد فمن وجد من الأئمة مثل هذه الإشكالية عنده الأصل فيه أن يسعى إلى معالجتها بملاحظات خاصة تصل إلى المصلين في حيه في خطبة الجمعة إشارة ولو في الخطبة الثانية يا جماعة إحنا عندنا مشكلة فلانية هذا التوجيه الأول للناس حتى يوعيهم للحكم ويذكرهم بأنه هذا المياه مياه سبيل الأصل ما تكون ألعوبة عودوا أولادكم لما يوصلوا للمسجد ما هي الأداب اللي تكون في المسجد ممكن تكون هذه الرسالة من خلال الأولياء تصل الآن واجب الأولياء اللي سمعوا هذا الكلام انهم كل واحد واجبه انه ابنه الصغير بده يجيبه على المسجد ما يجيبه او ما يرسله الا ويكون قد علمه اداب هذا المسجد هذا بيت من بيوت الله وهذا الماء ماء مسبل اضاعته فيها اثم لانه ما بصير انه ناخذها له واللعب والاخراج ولذلك بتصبح الرساله مكتمله ما بين انه الامام وجه الاولياء ووجه المصلين وما بين انه الاولياء والمصلين والاهل في البيت وجهوا اولادهم تكتمل الصوره وان شاء الله اولادنا بضلهم متعلقين في المساجد ويكبروا فيها ويتعلموا فيها بمشيئه
1: الله بارك الله فيكم بالنسبة إلى الأخ الكريم ما بعرف إذا ترغب بهذه بتوجيه
3: أو هذا أمر خاص
1: مثل
3: ما قلنا المساجد مختلفة بعض المساجد ممكن تكون الإمام يكون له درس ويقعد
1: نعم.
3: وظرف عن ظرف مختلف,
1: مختلف آه.
3: ولذلك يعني هذه ليست ملاحظة عامة وإذا كان في أمر خاص وتكررت في نفس المسجد ممكن توصل الرسالة للجهة المختصة
1: نعم.
3: اللي هي اللي في كل منطقة إلها مدير أوقاف
1: نعم.
3: توصل يا عمي مثلا والله في ملاحظة كذا كذا يا ليت اتبعوها طولوا المدة شوية وطبعا مساجدنا كلها الحمد لله تبقي الباب الخارجي وسجادة موجودة
1: صحيح
3: لكن ترى على فكرة في نوع من المحافظة خاصة بعد أن حصلت حوادث
1: حصلت
3: صحيح. حوادث اضطرت إلى من باب المحافظة على بيوت الله
1: أن
3: نحدد الأوقات
1: صحيح.
3: إن شاء الله
1: نعم
3: تعالى.
1: بارك الله فيكم أيضا بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هو إذا كان بدأ بصلاة ركعتي السنة في المسجد لكن أقيمت الصلاة الفريضة فهل يكمل السنة؟
3: طبعا هذا الكلام يعني فيه أحاديث وبعض
1: نعم.
3: الناس يختلط عليها الأمر خاصة مع وجود حديث إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا يعني لا صلاة إلا
1: نعم.
3: الصلاة المكتوبة
1: نعم.
3: أو كما قال الرسول صلى الله

0: وسلم، نقول إذا بدأت الصلاة قبل إقامة الصلاة ومعك وقت تكملها، نعم أكملها ولا تقطعها، وخاصة أنك أنت بتدخل غالبا بتصلي صلاة إيش؟ ركعتين، هما إما تحية المسجد وإما السنة القبلية.
1: صحيح.
0: وبالتالي إذا بدأت غالبا تستطيع أنك تعجل فيها وتجيبها وتدرك الإمام، وبالتالي لا تقطع صلاة السنة اللي بدأتها.
1: نعم.
0: إذا أقيمت الصلاة قبل أن تدخل في السنة، هنا يأتي حديث رسول الله لا تدخل في السنة، لأنها الصلاة التي أقيمت لا تدخل قبل الصلاة التي أقيمت وهي صلاة الفرض، أولى من مقدمة على السنة. إذا أنت دخلت في صلاة بحيث أنك ما تدرك الجماعة، ممكن هاي الحالة اللي يجي يقول الفقهاء أنه تقطع السنة لأجل إدراك الفرض، وهذه الصورة غالبا مستبعدة.
1: نعم.
0: لأنه دائما لما تدخل أنت في السنة، السنة بتكون أقصر والإمام بيطول أكثر منك، وأنت بتستطيع أنك تعجل فيها. فلذلك إذا دخلت فيها وقادر تجيبها، جيب السنة كملها بعد ما بدأت، وإدرك الإمام قبل أن تنتهي الصلاة إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات البرنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وسلمك.
2: أشكركم على هالبرنامج العظيم.
1: عفو، واجبنا، حياكم الله.
2: الله يطول عمرك شيخ. بدي أسألك، أنا نذرت نذر إنه إذا الله شافها ابني.
1: نعم.
2: أنا هسه الحمد لله الله شفاه وعافاه.
1: الحمد لله.
2: الخروف النذر أنا هسه لما أذبح بصير إني آكل منه مثلا ولا لا ما لازم آكل منه؟
0: شو قلت في عبارتك؟ عبارة النذر.
2: أنا قلت إن شاء الله إذا الله شافاه بدي أذبح نذر لوجه الله خروف.
0: يعني عبارتك هيك كانت باللفظ، إن شاء الله ابني وكذا
2: ربنا شفاه وعافاه راح أذبح خروف يعني وطعم المساكين منه، ما حددت مين يعني بدي طعمي منه.
0: خلاص، يعني بمعنى أذبح خروف لله تعالى وأوزعه لله.
2: نعم
0: إن شاء الله تسمع الجواب.
1: نعم،
2: الله يبارك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، حياكم الله.
0: أهلا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
3: شيخي، هسه إذا كان في نسوان ثنتين وكل واحدة رضعت ابن الثاني،
1: نعم،
3: وفي يعني وعند كل واحدة عندها أكثر من ولد وبنات وكذا وهيك، هسه إذا كانت الرضاعه عجالين كل الأولاد بتحرموا ولا بس اللي رضع؟ يعني اللي رضع من هاي بتحرم على أولاد هاي، واللي رضع من هاي بتحرم أولاد هاي، وباقي الأولاد لا ما في حرمة؟
1: نعم، تسمع الجواب ولا يهمك، تسمع الآن إن شاء الله. وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم. تفضل. 47-47-201 و202 هاتفات برنامج. تفضل تفضل، ممكن تسمعنا مباشرة بدون السبيكر لو سمحت.
4: إن شاء الله. تمام.
1: تفضل.
4: بدي أسأل القضية بس ما.
1: نعم.
4: أنا طالب بدرس إدارة فنادق سياحة.
1: نعم. نعم.
4: فبدي أسأل، هل في مثلا لو بدي أشتغل فندق 5 نجوم، هل في بكون اختلاط أموال؟ ممكن يختلط مثلا مال الخمور أو كذا من الأشياء بمال الثاني؟ يعني لو كنت أشتغل بمجال حلال بس أوكي في في الفندق يعني ممكن أشياء من المحرمات، هل هذا بيحط علي اسم أو ممكن يسوي اختلاط أموال؟
1: تم تسمع الجواب وربنا يوفقك إن شاء الله بدراستك.
4: إن شاء الله. شكرا.
1: ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يجزاك خير.
1: الله الله يحييك. تفضل.
5: السؤال الأول هو عن صلاة الجمعة.
1: نعم.
5: أنا شغال مع واحد في السيارات، أنا أشوف يمين، فحلفت يمين إني ما أطلع على هاي السيارة اللي اشتغل عليها.
0: شوفير.
1: شوفير.
5: فاحتاج يوم الايام بس اوصلها للكراج السياره، بس اوصل السياره للكراج، ما اشتغلت عليها. فهيك بيلزم انه كفاره او لا؟
0: لفظك كان ايش لما حلفت؟
5: حلفت بس والله ما بطلع بالسياره هاي. كان قصدي اني ما اشتغل عليها.
1: وطلعت فيها؟
5: طلعت فيها بس وصلت الكراج، بس ما اشتغلت عليها.
1: بس صفيتها بالكراج.
5: لا.
1: تسمع الجواب ان شاء الله ولا يهمك. تفضل.
5: في بعض البنوك ليش اذكر اسم البيت؟ في عامل

0: اسمها لا لا مستخدمين، وانه في سلفه لمين من الله.
1: توضح لنا صوتك شوي عشان في عندك صوت اصوات اخرى. تفضل.
0: في خدمة في البنك،
1: تفضل.
0: بعطوا سلفة واحد الشهر اخصموها من الراتب.
1: قصدك الراتب مقدم يعني؟
0: ايوه راتب مقدما، فتاخذوا عمولة دينار وربع. ان فيها اشكالية في احرام قسم بدل خدمة له دينار وربع
1: بدل خدمة. نعم
0: نعم بس.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
0: صراحة انا ما بعرف من بدل خدمة، مش عارف شو الدينار وربع بالضبط.
1: نعم ولا يهمك ولا يهمك، حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم نذر نذرا قال أن يذبح خروف إذا شاف الله عز وجل ابنه، وشافه الحمد لله، فيقول هو هذه يعني ذبيحة منذورة، هل يأكل منها؟ هو نذر أن يطعم منها المساكين.
2: الحمد لله. بداية النذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح شاة لله تعالى وعلقها على أمر، فإذا تحقق هذا الأمر وجب أن يذبحها ويوزعها لله تعالى ولا يأكل منها، لا هو ولا من ينفق عليها من أهل بيته، ولا يعطي الأغنياء، كلها الفقراء لوجه الله، يعني للفقراء. الأمر الثاني، النذر من العبادات التي يلزم فيها الإنسان نفسه ويتقيد فيها بلفظه. فلما يكون نذر أن يوزعها لله أو نوى أن يوزعها لله، نقول له وجب أن توزعها لله ولا تأكلها. لو هو في النذر قال نذر علي أذبح شاة وأعزم عليها أهلي وقاربي وأعطي منها الفقراء، يلتزم بلفظه ويصبح له الحق أنه يعزمهم ويطعميهم ويوزع للفقراء.
1: نعم.
2: فلذلك الصيغة هي التي تحدد. أنا من أجل ذلك سألت ماذا قصدك وماذا قلت. نذر لله تعالى أوزع لله تعالى مثلها، لا يأكل منها لا هو ولا أهل بيته ولا يعطي منها أغني، وإنما توزع للفقراء إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
2: والحمد لله على السلام.
1: نعم. امرأتان أرضعت كل واحدة منهما ابن ابن الأخرى. يقول الأخ الكريم هل التحريم إن كان موجود بهذه المسألة، ما سألنا يعني كم رضع وكذا، فيقول عموما هل التحريم يكون مقتصرا على اللذين رضعا أم يشمل جميع الأولاد والبنات عند المرأتين؟
2: لا بد هنا أن نبين أن هناك قاعدة نتعامل فيها في مسألة الرضاع، وهي أن من أن الراضع نضعه في أسرة المرضع، فيصبح كل أولاد المرضع وأقارب المرضع المحرمين أولادها محرمين عليه. وبالتالي يعني أولاد المرضع ليس فقط الذي كان في عمره، بل كل أولاد المرضع. وهذا بعض الناس يظن أنه لا رضع مع فلانة من أولادها والثانيين كبار، كلهم يصبحوا محرمين عليه وكلهم إخوته في الرضاعة. الولد الثاني وضع في الأسرة الثانية فهو ابن لها. طيب إخوة الراضعين الراضع هنا وإخوة الراضع هنا، هل يكونون كلهم تشملهم محرمية المرضعة؟ لا، فقط الراضع.
1: فقط الراضع.
2: فقط الراضع. لذلك نفرق بين المسألتين، أن الراضع وحده هو الذي يصبح أحد أفراد أسرة المرضع في المحرمية، وبين أنه الراضع يصبح محرم على كل إخوة المرضع أولاد المرضع. نعم أولاد المرضع كلهم محرمين عليها، أما إخوة المرضع ما لهم دخل في
1: ما
2: الموضوع
1: دخل.
2: إن
1: نعم.
2: شاء الله تعالى
1: في ضابط لعدد الرضعات حسب المفتى في مذهب الشافعي.
2: المفتى بالمذهب الشافعي أنها 5 رضعات خمس. مشبعات.
1: نعم.
2: ولكن في هذه المسائل لابد من الاحتياط. إحنا لا مسألة قضية أنه واحد بده يتزوج وحدة أو واحد متزوج وحدة ويجي يقول واحد والله في بينكم رضاعة، لابد لا يعني القاضي يتحقق من أنه قد حصلت 5 رضاعات حتى أنه يفرق بينهم ويفسخ العقد. إذا أقل من 5 ما بيفرقهم.
1: فضيلتك يعني يثبتوا التحريم بالرضاع مثلا بزروا الإفتاء بسألوهم ولا
2: على دائرة قاضي القضاء؟
1: دائرة
2: قاضي القضاء. فإذا ثبتت التحريم طبعا طبعا لا يفسخ العقد إلا بحكم القاضي. إحنا من أول بتصلنا حالة رضاع.
1: نعم.
2: على دائرة الإفتاء ونتأكد أنه والله الرضاع كثير، بنقولهم يلا على دائرة الإفتاء على دائرة قاضي القضاء.
1: نعم.
2: دائرة.
1: نعم.
2: قاضي القضاء تحققوا بفسخ العقد.
1: نعم.
2: لأنه ثبتت المحرمية.
1: بارك الله في وجودكم جميعا فضيلة الدكتور. السؤال الآخر، الأخ الكريم هو طالب، ربنا يوفقه إن شاء الله في دراسته، يعني يتحرى الحلال والحرام الله يبارك فيه. يقول هو يعني إذا وجد عملا في فندق 5 نجوم، يقول كما نعلم يعني قد تكون في بعض الأمور مثل المشروبات مثلا أو غيرها، هو يعني بالنسبة للمتحصل أو الدخل الذي يأتيه من هذا الفندق، هل يعتبر مال مختلط مال حلال بحرام، وهل شغله أو

0: وعمله هذا يكون حلال؟
1: لابد أن نفرق في الأعمال بين العمل الذي يعني يقارب فيه الإنسان المعصية وبين العمل المباح. لما بيكون عملك مباح،
0: هو يقول عمله مباح،
1: أنت عملك مباح وأجرك مباح وما إليك دخل. لما بيكون عملك يقارب المعصية نقول لا، هنا صار عملك فيه معصية وإثم وبصير في كسبك إثم، وبالتالي من كان عمله ليس له دخل في المعصية. يعني إنسان بيشتغل صيانة، إنسان بيشتغل في حارس، مثل هذا الإنسان ليس في عمله معصية وإن شاء الله كسبه حلال.
0: نعم.
1: الإنسان اللي بيجي بيقول لي أنا والله بشتغل في مجال الأمور المحرمة، ما أجي بقول له لا، إذا هذا الشغل حرام وكسبك حرام.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: الأخ الكريم عندهم في عمله مجموعة سيارات، يعني حلف أو يمينا على أن لا يركب في هذه السيارة، يعني هو كان قصده أنه يعني ما يطلع فيها، يعني أنه يشتغل فيها حسب طبيعة عمله، لكن يقول أنا قمت بالركوب فيها فقط أنه صفيتها في الكراج، هل يعتبر هنا حانثا بيمينه؟
1: بداية الأيمان كالنذور يعامل فيها الإنسان بلفظه. فلما أنا سألته قلت له أنت قلت ما أرجع أشتغل عندك ولا قلت أطلع في السيارة؟ قال لي أنا حلفت ما أطلع في السيارة،
0: لكن قصده أنه ما يرجع.
1: الآن قضية القصد وقضية الاعتبار، أقول لا، الأحوط في هذه المسائل أن أنا أعاملك بلفظك وأقول لك كفرت يمين. والمسألة فيها خير، يعني هي قضية كفرة يمين ليست المسألة الكثيرة، بتوزع لك بتطعم 10 مساكين وتقديرها بالقيمة دينار لكل مسكين. شوف لك أسرة أو أسرتين عدد نفرهم، كل أسرة مثلا فيها 5-6، أعطي هاي خمس ليرات وكفر عن يمينك، وإذا رأيت الخير في الرجوع إلى هذا العمل لا مانع أن ترجع بعد ذلك.
0: يعني في الأيمان لا يعتبر القصد، إنما اللفظ يعتبر
1: اللفظ يحكم.
0: أما أنا قصدي هيك وقصدي هيك،
1: يعني قضية القصد يعني ما بدي أنا
0: يعني نغيب الحكم
1: الشرعي. أي نعم إن شاء الله تعالى.
0: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير لعله يعني نأخذ نجاوب اللي عندنا. في أخت أماني فيه. نعم، خلينا نشوف الأخ الكريم. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة للسؤال الأخير، في إحدى البنوك خدمة يعني تسليف الراتب مقدما ويأخذون عليه عمولة دينار وربع، عمولة خدمة يعني.
1: نعم، نحن في قضايا السلف التي ليس لا يترتب عليها أي غرامة مالية ولا على حالة التأخير، هي من باب الخدمات التي يقدمها البنوك، وخاصة لما بتكون بنوك إسلامية يعني حريصة على أنه تعطيك سلفة وتقول لك ما في تأخير، طبعا لأنه أصلا راتبك رح ينزل. وفي عمولة مصاريف فعلية في حدود 1.5 دينار وربع. يعني هاي مسألة نحن نقول أنها غالبا تكون مصاريف فعلية، فلا نحرمها لذلك. إحنا بالنسبة إن بتروح تستخدم الصراف تدفع 0.5 ليرة،
0: صحيح،
1: وبعض الصرافات بتأخذ، فهاي العمولات العمولات لما تكون فعلية وليس المقصود منها التكسب.
0: نعم.
1: وهي في الحدود المعقولة،
0: خدمة
1: حدود. نعم. المعقولة، فهي خدمة مباحة وإن شاء الله ما فيها شيء بمشيئة.
0: نعم.
1: الله.
0: بارك الله فيكم دكتور. نعم، وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيف الحلقة فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دارة الإفتاء العام. كل شكر دكتور، نورتنا.
1: حياكم الله. بارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: بارك الله في وجودكم، إن شاء الله يعطيكم العافية. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وغادي حداد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: وقت الوصالي فيها نافي عوافي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
6: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان.

0: أجمل في الأردن؟
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش،
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0-79-13-69-192.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية.

0: هي مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 037-1010-25. شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية.

0: الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بديك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على موضوع الشمائل المحمدية وأثرها على البيت المسلم. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الأستاذة ملاك الجراح، واعظة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
7: أهلا ومرحبا فيك.
6: حياكم الله. كما تعلمون أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أحداث تروى، بل هي منهج حياة متكامل يهدي الناس إلى مكارم الأخلاق وحسن التعامل. وأهم ما يميز الشمائل المحمدية أنها جمعت بين الرحمة والرفق والحلم والتواضع. سؤالنا أستاذة، ما المقصود بالشمائل المحمدية، وما أهمية التعرف على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته في بناء الشخصية المسلمة؟
7: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بداية نبارك للمملكة الأردنية الهاشمية بقدوم العام الهجري الجديد 1448، ونبارك لها قيادة وشعبا وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في هذا العام. نسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ونشكر وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية على رعايتها لمثل هذه القناة الطيبة المباركة، ونشكر الدكتورة حسنة على هذه الاستضافة الجميلة. إن شاء الله بدنا نتحدث عن الشمائل المحمدية. هي سبحان الله الشمائل المحمدية عبارة عن مصطلح مركب، يعني لو اجينا بدنا نعرف كل واحدة لحال، الشمائل قالوا هي الطباع أو الأخلاق أو الخصال التي ممكن يتصف بها الشخص ذات الصفات الإيجابية والسلوك الحسن. أما لما نحكي الشمائل المحمدية فهي خاصة بالحبيب صلى الله عليه وسلم،
6: عليه الصلاة والسلام،
7: شمائل الحبيب عليه الصلاة والسلام التي تصف أوصافه الخلقية والخلقية وشكله ومظهره عليه الصلاة والسلام، جسده، حياته اليومية والأعمال التي يقوم بها عليه الصلاة والسلام. بداية أن المسلمين اهتموا بهذا الأمر، ومن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنهم يعني اهتموا بهذه المواضيع، دونوها، وصار علم يعني كامل بحد ذاته منفصل عن باقي العلوم. قال حتى أنه ورد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا نعلم غزوات لأولادنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم سورة من سور القرآن. فإنه كيف الأهمية بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بغزوته وبسيرته. علم الشمائل هذا هو علم من ضمن العلوم النبوية الخمسة التي تختص أيضا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا علم السيرة، علم الخصائص، وعلم الفضائل.

0: علم الدلائل، وهذا علم الشمائل التي سنسلط عليه الضوء في هذه
1: جميل.
0: الحلقة. أهمية هذا العلم حكينا اللي هو أنه يعني هو أصبح علم بحد ذاته، توجد فيه الكثير من المؤلفات، توجد فيه الكتب، وحتى أنه صار فيه المتون، فجميعها هذه المواضيع يعني تضمن الأحاديث والآيات التي تدل على أوصاف

0: الدراسة في هذا العلم حتى يتعرف أكثر على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: الإنسان بالحياة اليومية ممكن يحب شخص فبصير بتتبع أحواله، بده يعرف عنه صفات أكثر، شخصيته بده يعرف عنها أكثر، فما بالك بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: فإحنا أساس قوة أو علاقة المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم تنبع من ثلاثة أمور: المعرفة والمحبة والاتباع. فإنه الواحد لازم يكون عنده معرفة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فبتزيد محبته وبتزيد اتباعا لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا عليه الصلاة والسلام لم يكن مبلغ للرسالة فقط، بل كان تجسيد روحي، كما روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي على الأرض، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وأيضا ببعض أوصافه الخلقية كما جاءت في كتب الشمائل تأتي في القسم الأول، أنه كيف كان شكله صلى الله عليه وسلم، كيف كان وجهه عليه الصلاة والسلام، كيف كانت عينيه عليه الصلاة والسلام، جسده، مشيته، نومه، أكله، مشربه، جميعها هاي تصف النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء أنه أكثر اللي وصفوا سيدنا النبي كانوا من صغار الصحابة رضي الله عنهم، والوصف الشهير لأم معبد. فلو يجينا نحن بدنا نحكي أنه كيف كان عليه الصلاة والسلام، قال: كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، كان ربعة بين قومه. أيضا كان وجهه مستديرا كالبدر في ليلة التمام.
1: جميل.
0: وأيضا قالوا بوصفه صلى الله عليه وسلم: أكحل العينين، أدعج العينين، مقوس الحواجب، عريض الجبهة، كانت بشرته بيضاء مشربة بحمرة صلى الله عليه وسلم، إذا مشى كأنما ينحط من صبب. يعني سبحان الله، لو إجينا بدنا نحكي كثير كثير بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، جميعها تحت الأقسام أو الصفات الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا ذكر القرآن الكريم أعضاؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر صدره الشريف، وذكر ظهره الشريف، وحتى عينيه ويديه وأذنه صلى الله عليه وسلم، جميعها ذكرت في القرآن الكريم. وأيضا لو يجينا على الصفات الخلقية، قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: جميل.
0: أن خلق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان، حتى قالوا أن هون أهل التفسير شبهوها أن الأخلاق كالدابة التي ينتطى عليها، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتلى على هذه الأخلاق.
1: رائع جدا.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: سؤالنا: هذه الصفات اللي بينتموها وموضوعكم وتعريفكم للشمائل المحمدية، اليوم نريد أن نعرف كيف تجلت هذه الشمائل المحمدية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأهل بيته.
0: نعم، بالبداية جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءت من الرحمة والمودة واللطف واللين. فلو إجينا قرأنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا كامل سيرته باللين واللطف والمحبة والتودد لأصحابه. قال: ولو كنت فضا غليظا قلبي لانفضوا من حولك.
1: نعم.
0: فكان صلى الله عليه وسلم يعني لين الجانب، التعامل معه سهل ولطيف عليه الصلاة والسلام. قال: طب لو إجينا شفنا كيف تعامله مع زوجاته، كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين أزواجه، حتى كان إذا بده يطلع على السفر قال: أقرع بين زوجاته، حتى أنه كل سفرة يطلع عليها زوجة من زوجاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال: كان يسابقهم، لما تسابقه السيدة عائشة رضي الله عنها قال المرة الأولى سبقت السيدة عائشة والمرة الثانية سبقها، فقال: هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. فكان يعني لين التعامل وحسن ولطيف التعامل مع زوجاته. أيضا كان صلى الله عليه وسلم من شأنه إذا نادى على السيدة عائشة كان يرقق اسمها يا عائش، من باب أنه الملاطفة والمداعبة لزوجته صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال كان يناديها يا حميراء، أنه كان وجهها مشرب بالحمرة فكان يناديها يا حميراء. وأيضا أنه كيف كان حبه للسيدة خديجة رضي الله عنها، قال: إني رزقت حبها. وأيضا لما توفيت ظل موفيها بهذا العهد، وحتى أنه يزور صديقاتها.
1: نعم.
0: بالضبط، حتى أنه كان لما يذبح الشاي يقطعها ويروح يوزعها لصويحبات السيدة خديجة رضي الله عنها. وأيضا لما قصة السيدة عائشة، لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وواحدة من أمهات المؤمنين بعثت له طبق فيه طعام فأسقطت الطبق وزعلت، فإيش حكى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ غارت أمكم.
1: نعم نعم.
0: فهي أنه يعني كلها مواقف ممكن أنها تصير مع الإنسان بالحياة اليومية، فإحنا لازم أنه الواحد يعني ما يغيب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يعني يكون له القدوة عليه الصلاة والسلام. حتى أنه كان عنده خدم صلى الله عليه وسلم، وأشهر الخادم اللي هو أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نهاهم قط ولا نهرهم قط على.
1: جميل.
0: أي شيء، حتى إذا عمل الإشي ما يسألوا ليش انت عملت، وإذا ما عمل ما يسألوا إنه ليش.

0: ما عملت بهذا العمل عليه الصلاة والسلام. وبرضو بأهل البيت لأحفاد أنه كان يصطحبهم من المسجد الحسن والحسين أنه يطلعوا على ظهره في الصلاة وهيك، وكان يعني رحيما رؤوفا معهم في التعامل عليه الصلاة والسلام.
1: اليوم يعني عندما نتحدث عن الشمائل المحمدية نتحدث عن الخلق، نتحدث عن الرحمة، أيضا نتحدث عن الرفق، وأيضا الحلم النبوي في تحقيق الأسرة. أثر هذه الصفات، أثر الرحمة والرفق وأيضا الحلم في تحقيق الأسرة وتعزيز المودة بين أفراد الأسرة. اليوم إحنا بحاجة أن نكون في أسرنا نموذجا كالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع أهل بيته وأهل وزوجاته.
0: نعم، بداية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو معدن الرحمة، يعني أثر الرحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو معدن الرحمة، قال وأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، فما بالكم برحمته بأهل بيته بأصحابه بأزواجه صلى الله عليه وسلم. كمان الرفق سبحان الله هو عبارة عن الأداة اللي تدار فيها الحياة. قال عليه الصلاة والسلام، إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فكيف الواحد بده يكون بتعامله بتصرفاته، يعني إن هذا الرفق إن يكون هو الأساس اللي مبني عليه هذه الحياة. قال ومن حيث حلمه صلى الله عليه وسلم أنه لم يغضب لنفسه أبدا. لو إجينا إحنا اليوم بدنا نشوف إنه شو وضعنا إحنا أو حالنا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كم من إنسان ما بيغضب بيزعل أشياء يعني
1: دنيوية
0: بالضبط. فكان عليه الصلاة والسلام لم يغضب لنفسه قط. قال وكان يقابل الإساءة بالإحسان، يعني بداية دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول من عادوه اللي هم أصحابه وأقرباءه، فكان يحكوا له يا رسول الله أنه أنا أطبق، سيدنا جبريل قال أطبق عليهم الأخشبين، قال لعل الله يخرج من أصلابهم ذرية واحد الله سبحانه وتعالى جميل. قال فيرفع إيديه عليه الصلاة والسلام ويدعى اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
1: رائع جدا. طيب أيضا الشمائل المحمدية لها أثر في تربية الأبناء، يعني نتحدث عن بعض هذه النماذج العملية من هذا أو العلمية عفوا من هذه النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه.
0: صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني التربية اللي كانت للصغار والشباب، فكان حتى لما بده ينصح حدا أو بده يحكي معهم كان بطريقة لطيفة عليه الصلاة والسلام. الدليل قال أنه لما أخذ سيدنا الحسن صعد معه على المنبر فقال إن هذا ابني، قال يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهو كان طفل صغير ولكن عزز فيه مبدأ المسؤولية وعزز فيه القيم والهم لهذا الدين وهذه الدعوة. وأيضا قال توصية توجيهه صلى الله عليه وسلم عمر بن أبي سلمة، قال كان طفل صغير فيده تطيش بين الأطباق، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا وجه ابن عباس رضي الله عنهما، قال كان شابا فقال يعني توجيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له، قال لغرس وترسيخ عقيدة التوكل وعزة النفس، قال يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.
1: نعم جميل جدا. أيضا نريد أن يعني نتحدث عن يعني اليوم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه النماذج المشرقة في حياة النبي، نحن نحتاجها في بيوتنا في يعني في الأسرة المسلمة. لكن يعني إلى أي مدى وكيف تسهم أو كيف يسهم الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الحد من الخلافات الأسرية ومعالجة المشكلات اليوم داخل البيت المسلم؟ اليوم إحنا إذا ما اقتدينا بالنبي صلى الله عليه وسلم أكيد هذه الخلافات وهذه المشاحنات سوف إيش تزول وسوف على الأقل تقل، ولا يعني لا نجد حالات أو تبعات أخرى لها. صحيح. نتحدث عن هذا الجانب أستاذة.
0: طيب. بداية أن سبحان الله هو البيت إذا بني على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بيت نبوي، تزداد فيه دائرة النور وتزداد فيه دائرة الرحمات من الله سبحانه وتعالى. ويبتعد عن دائرة الظلمة أو الظلمانية، لأنه كل الإنسان ما ابتعد عن يعني أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونهجه بتصير هاي دائرة أكبر أنه يدخل الشيطان بهاي الأشياء. وإذا دخل الشيطان تحدث الخلافات والمنازعات والشحناء والبغضاء. حتى لو جينا احنا شفنا أغلب المشاكل بوقتنا اليوم اللي هو أغلبها أنه غياب فهم الزوجين عن حقوقهم وواجباتهم، يعني صار الزوج غايب عن الحقوق والأشياء المطلوبة منه، وكذلك الزوجة بطلت عارفة إيش المهام والأشياء المطلوبة منها. كمان لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج قال تزوجوا الودود الولود. وين إحنا اليوم غابت عنا أنه الزوجة ما تكون متوددة لزوجها أو الزوج يتودد إلى زوجته كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كمان عندنا ممكن يعني احنا بدنا نشوف الحل لهذه الخلافات او هذه المشاكل من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب جاءت اليه ابنته السيده فاطمه الزهراء البتول تشكي اليه صعوبه الحياه ومشقتها، وأنها تعبت من طحن الطحين.
1: نعم.
0: أيوة. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أنه ذهب إليها وجلس بينها وبين سيدنا علي رضي الله عنهما. قال فأخبرها أنه ألا أدلكم عن كلمات أنها يعني أفضل من الخادم وتغنيكم في الدنيا. قال سبحان الله 33 والحمد لله 33. قال والله أكبر 34. فهذا الذكر الفاطمي لو الإنسان أو بيت من البيوت التزموا فيه رح يلاقوا فيه فرق وفي نتائج بهذا الحديث اللي هو يعني حل المشكلة من مشكلات النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحكي أنه يعني زي سفينة للنجاة من الضغوطات والأشياء اللي تتحصل في البيوت.
1: على الأقل يعني نتحدث عن صفة الغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب إلا لأمر يعني لأمر دنيوي، كان يغضب يعني دائما لدين لنشر الدعوة، يغضب لعدم يعني مثلا غياب أو بعض الكثير من الأشخاص عن الدين وعدم التمسك به. هنا كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، وهذا هذا الخلق كفيل وحده أن يكون في بيت كل مسلم.
0: صحيح.
1: يعني نغضب اليوم إحنا أقل يعني غضبنا لأتفه الأسباب لأتفه الأشياء. وهذه طبعا يعني نموذج حقيقة يجب دائما أن نتحدث عنه. نريد أن نسمع أيضا من الأستاذة تطبيقات عملية من الشمائل المحمدية يمكن للأسرة المسلمة تبنيها حتى توجد نوع من التماسك الأسري وبناء بيئة إيمانية مستقرة.
0: تمام. أول شيء ممكن أنه إحنا نحكي فيه اللي هي الحلية الشريفة.
1: نعم.
0: اللي هي عبارة عن لوحة كانوا يعملوها بشكل مزخرف ومذهب، حتى أنه كانوا الخطاط كانوا يتسابقوا مين اللي بده يعملها عشان ينال البركة. هي عبارة عن أوصاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالوسط بتكون دائرة وفيها آية، ومن ضمن هذه الآيات وإنك لعلى خلق عظيم. فهي حتى أنا يعني حطيتها عندي بالبيت من باب البركة، لأنه الواحد يضل مستشعر في صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحاله عليه الصلاة والسلام. أيضا إحنا اليوم يعني ما أحوجنا إلى تفعيل الشمائل في البيوت، أنه كيف كان صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا كل يوم مثلا بنطلع، كل يوم بنتعرض لمواقف، كل يوم بنطلع على باب البيت بنرجع من باب البيت. الواحد مثلا يحط لو استكارات هيك أنه تذكيرية، يعني دعاء الدخول دعاء الخروج، أن الواحد ما يغيب عن الأذكار. هاي الأذكار كلها إيش؟ ما هي يعني عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الواحد يظل متذكر الطعام الشراب.
1: هي تحفظ الإنسان وتحميه. يعني سبحان الله، يعني كما بينتم أذكار الدخول إلى المنزل والخروج من المنزل، أذكار السوق.
0: نعم.
1: أذكار تقال عند النوم،
0: حتى النظر في المرآة. جميل. وإنه كثير أشياء ممكن حتى أنه يعني يعملها الإنسان ولكن إيش ينوي فيها حتى لا تصبح عادة.
1: صحيح.
0: إنه كل يوم الإنسان قاعد بيعمل هاي الأعمال، ولكن ممكن تغيب عن ذهني يعني أو عن باله النية، فهي تجدد هذه النية، تجدد العبادات، وأنها تجدد العادات فتصبح عبادة بدلا من أنها عادة. وعملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إحنا بالسوشيال ميديا يعني ومنشوف التطورات اللي بتصير، يعني بحاجة إلى أن ندخل الشمائل في هذا، في مواقع التواصل الاجتماعي ومعرفة أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكمان زي ما حكينا أن الأذكار قال تجلب الخير والبركة والرزق. فلو واحد مثلا داوم على أذكار الصباح على أذكار المساء، كلها هاي بتكون فيها حفظ من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إحنا ننوي أنه ما نطلع من هاي الحلقة إلا يعني مجددين نيتنا ومجددين اقتدائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندرس أكثر ونتعرف أكثر على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: توجيه ختامي في دقيقة أستاذة، يعني اليوم إحنا موضوع الشمائل المحمدية وتحدثنا إنه له أثر حقيقة على البيت المسلم. يعني بيت تسود الطمأنينة، تسود المودة، تسود أيضا المحبة. لماذا؟ لأن الإنسان يتعامل أصلا مع في بيته مع أبنائه مع أسرته مع زوجته، يتعامل بالخلق الحسن، يتعامل بالتواضع، يتعامل بالكرم، وهذه كانت كلها صفات يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا اليوم حقيقة دور وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، اليوم المساجد من خلال الواعظات، من خلال أئمة، من خلال المؤذنين، أيضا من خلال المراكز الإسلامية والمدرسين المعتمدين من قبل الوزارة، يتحدثون كلهم يعني من خلال المنابر التي تتاح لهم عن الشمائل المحمدية. توجيه ختامي من الأستاذة ملاك الجراح.
0: يعني أنه ما نغيب عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هو القدوة والأسوة الحسنة، حتى ورد في القرآن الكريم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
1: نعم.
0: الأسوة جاءت هنا بمعنى قال جاءت أبلغ من القدوة، القدوة لأنها يعني هي القدوة.

0: وتكون اقتداء بجانب من جوانب الحياة، جانب
1: نعم
0: معين. أما الأسوة قال جاءت أسوة لنقتدي بجميع جوانب الحياة، جاءت
1: جميل
0: ملمة وأعم من القدوة. فهو صلى الله عليه
1: عليه
0: وسلم يعني
1: الصلاة والسلام.
0: قدوتنا وحبيبنا و يعني النموذج الصالح الذي يقتدي به. وممكن من خلال أنه حتى زي ما
1: نعم
0: تفضلتي أن المدرسين غير ذلك بالمساجد أو حتى في غيره، أنه يتطرقوا لهذا العلم أو
1: نعم
0: لهذه الدراسة حتى تزيد معرفتنا ومحبتنا واتباعنا للنبي صلى الله
1: أحسنتم،
0: عليه وسلم.
1: جزاكم الله خيرا. نشكر حضورك معنا
0: الله
1: في
0: يبارك فيك
1: هذا
0: يا رب.
1: البرنامج الطيب المبارك، وهذا الموضوع الحقيقة الذي له الأثر دائما وله الأهمية في حياتنا، وأيضا في أهمية أخرى أيضا في مجتمعاتنا.
0: نعم،
1: بارك الله فيكم،
0: الله يجزيك الخير يا رب،
1: حياكم الله.
0: وشكرا لك.
1: بهذا المتابعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر، الله أكبر، الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية

0: الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
5: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم هناك في غزة أكثر من 35

0: 30,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية.

0: طبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة، بانتظاركم.
11: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: الحمد لله، لقد نجحت في امتحان دخول كلية الطب.
1: مبارك لك يا ماجد، كلية الطب مسؤولية كبيرة، درس واجتهاد و...
0: رويدك يا سامر، دع السعادة المتغلغلة في أعماق تعيش لبعض الوقت. أعرف مسؤوليات كلية الطب تمام المعرفة.
1: آه يا ماجد، السعادة،
0: وما بها السعادة؟
1: السعادة كانت بالنسبة إلي حلما بعيدا، بل قل إنه مستحيل، ولكني بفضل الله تعالى وجدتها.
0: ولماذا كل هذا التفتيش؟ السعادة هي سكينة النفس وطمأنينة القلب
1: وانشراح الصدر وراحة الضمير. أعرف ما تعنيه السعادة يا ماجد، ولكن كان السؤال أين هي؟ أين أجدها؟
0: آه فهمت، كنت تشكو فقرا في الإحساس بالسعادة. لا بأس، فالكثير أمثالي وأمثالك يجرون وراءها وهي ترقد أمامهم، فلا هم يصلون إليها ولا هي تنتظرهم.

0: أمثالي؟ لا يا سامر، قلت لك لقد وجدتها والحمد لله.
1: إذن أنقذني يا أخي الكبير ويا صديقي، أعطني جرعة من هذا الدواء الناجع الذي تناولته.
0: حسنا، لن أبخل عليك يا أخي الصغير ويا صديقي، فقط أمهلني بعض الوقت لأحضر لك شيئا غاليا ونفيسا كان سبيلي إلى السعادة.

0: تفضل يا ماجد.
1: القرآن الكريم
0: ينبوع السعادة الحقة وبحر الراحة النفسية.
1: نعم، أعرف قدر القرآن الكريم ومكانته، ولكن...
0: ولكن لم تنظر إليه يوما نظرة الباحث عن السعادة؟ لم تشعر به يخاطبك ويأخذ بيدك إليها؟
1: صحيح، ما تقوله صحيح تماما.
0: لا بأس، فلست وحدك يا ماجد. من غابت عنه هذه الحقيقة وتاهت روحه عن هذا الكنز؟
1: حدثني أكثر يا سامر، أشعر بأن آفاقا في نفسي تتفتح، وأن أرواحا جميلة خفيفة تتسرب إلى كياني لتمتزج بروح الدائها.
0: سأحدثك وسنكتشف معا طريق السعادة في الدنيا والآخرة من خلال القرآن العظيم.

0: القرآن الكريم كلام الله المعجز المتعبد بتلاوته، لا يختلف مسلمان في فضله وعلو منزلته. ولكن كيف توصلت إلى اعتباره سبيلا للسعادة يا سامر؟
1: لنفكر في الأمر قليلا يا ماجد.
0: نعم، كل آذان مصغية.
1: كيف كانت حال العرب في الجزيرة العربية قبل بدء نزول القرآن الكريم من السماء الأولى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: كان العرب وقتها في جاهلية تامة، يعبدون الأصنام ويقدسونها ويعانون الاختلاف والانشقاق والتناحر،
1: وكانوا يعيشون أزمات متنوعة أخلاقية واجتماعية.
0: نعم، هذا صحيح.
1: وكيف أصبح حالهم بعد أن تم نزول القرآن الكريم بعد 23 سنة؟
0: لقد أخرجهم القرآن الكريم من الظلمات إلى النور، وأحيا فيهم كريم الخصال، وعلمهم مختلف الأداب،
1: وهذب أطباعهم وحفظ حقوقهم، وأكرم الذكر فيهم والأنثى على حد سواء.
0: وهذه هي السعادة، هذه هي السعادة.
1: أرأيت يا ماجد؟
0: أتعرف يا سامر، سوف نقضي ليالي وأياما ننهل من نور القرآن الكريم الذي ينير طريق السعادة،
1: ولن يكون ذلك سوى ومضة من ذلك النور يا سامر.

0: سامر، لقد بحثت عن لفظ السعادة في القرآن الكريم فلم أجده.
1: لن تجد اللفظ يا ماجد، ولكنك ستجد مرادفاته ومعناه وسبيله التي تؤدي إليه كما أخبرتك.
0: حسنا، أخبرني ما هي مرادفاته، أنا في شوق لسماعك يا سامر.
1: من مرادفاته يا ماجد مثلا الفرح. اسمع يا ماجد قول الله تعالى في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: صدق الله العظيم، نعم، حري بالمسلمين أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته ويحمدوه ويشكروه سبحانه وتعالى.
1: وفرحهم بالهدى الذي جاءهم من ربهم هو خير من فرحهم بحطام الدنيا ومتاعها الزائل، وهو ما يؤكد حديثنا يا ماجد من أن سعادتنا تكمن في الإسلام وهديه وشريعته.
0: صحيح، وهل من مرادفات أخرى للسعادة؟
1: نعم بالتأكيد، من مرادفاته أيضا السرور. انظر يا أخي إلى سرور أصحاب اليمين يوم القيامة الذين التزموا في حياتهم الدنيا عهد الله وميثاقه ودينه.

0: الذي ارتضى لعباده. يقول الله تعالى في سورة الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: ما أعظمه من سرور ذلك الذي لا يعقبه حزن ولا هم ولا تعب.
0: ولن يكون ذلك إلا في سرور أهل الجنة جعلنا الله تعالى منهم.
1: آمين. السعادة في القرآن الكريم إذن هي الفرح والسرور، وماذا أيضا يا سامر؟
0: البشرى، البشرى التي تجلي السعادة أمام ناظري أولياء الله الذين قال الله تعالى عنهم في سورة يونس: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.
1: إذن لهؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة الدنيا بما يسرهم، وفي الآخرة بالجنة،
0: وذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر بكل مطلوب محبوب. وهل بعد ذلك من سعادة؟

0: تحدثنا يا سامر عن مرادفات السعادة في القرآن الكريم، فما هو طريق هذه السعادة المؤدي إليها كما تفضلت بالقول؟
1: هذا الطريق يا ماجد يمتد منذ لحظات الوعي الأولى عند الإنسان حتى مفارقة روحه للجسد، وسنكتشف معا يا أخي أن ساعات وأياما وليالي من السعادة قد ضاعت منا ونحن نفتش عنها في مكان آخر.
0: هل تعني بذلك العبادات يا سامر؟ من صوم وصلاة وزكاة وحج؟
1: أعني العبادات والمعاملة والأخلاق والصفات والتصرفات وجميع ما تقوم به جوارحنا من أفعال.
0: سبحان الله، إني لفي شوق كبير إلى الوقوف على دقائق ما تقول يا سامر.
1: سنبحر معا يا ماجد، وسنتشارك الكنوز واللآلئ التي سنجنيها، ولكن الأهم هو أن تتغير حياتنا بعد ذلك.
0: ماذا تعني بقولك هذا يا سامر؟
1: أعني أن اكتشاف طريق السعادة لن يجدي نفعا إذا لم نتخذه سبيلا لنا للوصول إليها.
0: نعم هذا صحيح.
1: أما الآن فقد حان وقت العمل، إلى اللقاء يا أخي، السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، إلى اللقاء يا سامر.

0: في كل بيت مسلم نسخ متعددة من القرآن الكريم، يضعها المسلم في مكان محترم، يفرح لمرآها، يتباهى بعددها، يتبرك بوجودها، وبعيدا عنها تعتريه الأحزان، تلهيه الهموم، تأكله الآلام. أنسيت يا مسلم أن شفاءك مرهون بتلك الحروف المقدسة، وأن راحتك مشبوكة بالآيات الحكيمة، وأن سعادتك تختبئ خلف المعاني والتفاسير. إن كنت نسيت فتذكر، وإن تذكرت فلا تتباطأ، فإن لروحك عليك حقا ستجده في القرآن الكريم، وإن لنفسك عليك حقا ستجده في القرآن الكريم، وإن لجسدك عليك حقا ستجده في القرآن الكريم. هلم إليه لتنهل من السعادة.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.

من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً.

0: أحسن الله إليكم، الله يتقبل إن شاء الله، جزاكم الله خيرا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان. بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش، أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
7: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أن شيبس بقرمش ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
12: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
13: كل عظامي بتوجعني،
14: هاي وصفة طبية وسلامتك.
13: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
14: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
13: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
12: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
15: هاتف رقم 037-1010-25.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
16: فعلا أطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
13: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
17: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
13: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
17: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
13: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
17: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
13: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
12: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
18: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وإياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. وصلنا في المرة الماضية من أحكام المعاملات، وكنا قد سردنا وتوقفنا عند أحكام وشروط وأركان عقد البيع، ووصلنا إلى بعض الشروط المتعلقة بالمبيع، ومنها الذي وصلنا إليه أن يكون المبيع سلعة، يعني مملوكة للعاقد، يعني بنفعش تبيع شغلة أنت مش مالك لها، تمام. وبالتالي هناك طرأ عندنا بعد ذلك مسألة أشرنا إليها سابقا، وهي مسألة الفضولي، تمام، اللي بيبيع شيء لا يملكه. وهنا هذا جرنا لمسألة واقع اليوم عندنا، سئلت عنها دائرة الإفتاء، وهي إنه بعض البنوك أو الجمعيات اللي بيشتروا أحيانا سلع، أنت بتروح لعندهم بتقول له اشتروا لي السلعة الفلانية وأنا إذا اشتريتوها بشتريها منكم، تمام. الآن بعض الجهات هي بتقول لك أنت روح اشتري السلعة، تمام، وإحنا بنشتريها منك، وبيكون أشبه بالبيع الصوري أو مش بيع أصلا، فكأنهم هم ما بيملكوها، تمام. وكان السؤال اللي سئلت فيه دائرة الإفتاء إنه جمعية بتساوي هذا الشيء، فبيقولوا في الجواب إنه أو السؤال مبدئيا إنه هل يصح تسليم السلعة اللي هي السيارة مثلا للآمر بالشراء؟ الآمر بالشراء اللي هو زبون، يعني أنا رحت لعند الجمعية ولا بنك ولا كذا، قلت له أنا بدي أشتري السيارة الفلانية، اشتري لي إياها وبني إياها بالأقساط، تمام. فقال لي خلاص روح انت اخذها منه وكذا، وهو ما استلمهاش البنك او الجمعيه تمام. فاجابت دائره الافتاء بانه لا يجوز للجمعيه او بنك او اي شيء يعني ان يبيع شيئا لا يملكه ولا يقبضه تمام. ليش؟ لانه شرط المبيع ان يكون السلعه، يعني انه لما حتى يكون عقد البيع صحيح انك تبيع شيء انت ملكته تمام. ايوه. فقالوا بانه لا يجوز للجمعيه ولا غيرها انها تبيع سلعه شيء هي ما ملكته ما قبضته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك. هذا فيما رواه سيدنا ابو داود. وايضا ان حكيم ابن حزام رضي الله عنه باع طعاما من قبل ان يقبضه فرده عمر رضي الله عنه وقال: اذا بعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه تمام. وايضا هذا مؤيد بقرار لمجلس الافتاء الاردني انه لا يجوز بيع السلعه للامر بالشراء. كلمه الامر بالشراء اللي بيعبروا عنها في اليوم في المعاملات الاقتصاديه المعاصره انه اللي هو عقد المرابحه تمام، بسموه عقد المرابحه للشخص الامر بالشراء. الامر بالشراء هو الذي طلب منك ان تشتري سلعه على انك اذا اشتريتها هو اشتراها منك بالتقسيط، هو هذا الامر بالشراء تمام. انه لا يجوز لك بيع السلعه للشخص الامر بالشراء اللي هو انا زبون. هسه في عندي في العقود مثلا السيارات مع البنوك والكذا في عندي ثلاث اطراف: الطرف اللي هو مالك السياره اللي ممكن نسميه البائع، البائع رقم واحد، وعندي انا الزبون اللي هو بده السياره اللي هو بحاجه السياره اللي بروح بعدين للبنك بحكي له انت اشتريها. فالبنك بيصير هنا صفته انه مشتري اولا من البائع الاول، ثم بعد ذلك بعد ما يشتري ويتملك الاصل بيقوم هو ببيعها للزبون اللي هو بنسميه الامر بالشراء تمام. فبقرار مجلس الافتاء بيقول انه لا يجوز بيع السلع يعني بشكل عام للامر بالشراء الا بعد تسلمها وتملكها ودخولها في ضمان البائع. بعض الجهات الماليه هم بيجيبوا السياره، انت بتقول والله انا بدي اشتري سياره، فبقول لك ممتاز روح جيبها وجيب صاحبها وتعالوا اتفقوا عندي هون، وانا هلا بساوي بينه وبينكم معاهده وخلي صف السياره تحت وهي مفتاحها عندي. شو بيفيد هذا؟ بيفيد لا سمح الله لو انك انت رحت عند على الترخيص وانت بتنقل بالملكية السيارة قبل ما تنقلها وقعت العمارة على السيارة وتلفت السيارة. الآن مين بيضمنها؟ الآن بيضمنها في هذه الحالة الجهة اللي اشترتها اللي لسه انت ما اشتريت منها، انت ما تممت العقد تمام، بيكون هي الجمعية او البنك او اي جهة مالية يعني تمام. قالوا لا يجوز بيع السلعة للآمر بالشراء الا بعد تسلمها وتملكها ودخولها في ضمان البائع، ثم بعد ذلك تباع للآمر بالشراء تمام. والله أعلم. هذا شيء. هناك حقيقة كثير من التفاصيل التي مرت معنا، يعني من الشروط أيضا التي يعني ينبغي الإشارة إليها، وهي أنه لابد أن تكون السلعة مقدور على تسلمها مش تسليمها تمام. إذا كان المشتري بيقدر يتسلمها، وإن كنت أنت أيها التاجر أو البائع أنت عاجز عن تسليمها له بس هو بقدر يستلمها، نقول له خلاص استلمها تمام، أنا بعتك إياها يعني تمام. وأيضا لابد أن يكون المبيع معلوم، معروف تفاصيله، مش أنا بشتريش مي في سمك في المي زي ما بيقولها ولا عصفور في الهواء، أنا بشتري شيء محدد التفاصيل كلها. واحذر أيها الإنسان، أنت مش مطلوب منك تكون درويش في المعاملات، تكون دقق في كل التفاصيل، هيك أحسن لك وأسلم لك وأبعد لك عن الإشكالات تمام. كل ما كنت أنت بتساهل وبتتهاون أحيانا في بعض الأشياء كل ما وقعت حالك في إشكالات. بهذا إن شاء الله بنكون انتهينا من الكلام على يعني الأصول العامة لعقد البيع. اليوم في عندنا إن شاء الله كلام جديد في الكلام على الربا تمام. والكلام على الربا أيها الكرام بيدخل في عقد البيع لأنه عمليا بيع، فهو كما سيأتي معنا الأموال الربوية هو عبارة عن عقد بيع. طب شو ليش بتكلموا على الربا العاد بعنوان مخصوص؟ حقيقة احنا بنتكلم عن الربا بعنوان مخصوص لانه في شروط زيادة للي بنسميها احنا وسماها النبي عليه الصلاة والسلام او سماها الاسلام بشكل عام الاموال الربوية. شو يعني اموال ربوية؟ اموال ربوية بنقصد فيها السلع والخدم او السلع تحديدا السلع التي يدخل في تبادلها الربا. هاي لها شروط زيادة عن الشروط تبعت عقد البيع. يعني قبل شوي كنت لازم تملكها، كنت كل هذا مشترط، بتزيد عليها مثلا عندنا الذهب، الأوراق النقدية اليوم والذهب والفضة مثلا، هذه بنسميها أموال ربوية. شو يعني أموال ربوية؟ يعني هذه أموال يدخل في تعاملاتها الربا. ومعنى يدخل في تعاملات الربا أنه هذه الأموال لابد أن تتعامل بها وفق قانون خاص بهذه الأموال، تمام؟ ممكن هذا ما نشرطه، إحنا مثلا ببيع حديد بحديد ما نشرطه، هذا ببيع نحاس بنحاس مثلا، نشرطه بس بالذهب والفضة، تمام؟ يعني بمعنى لو أنت بعت لك كيلو ذهب بكيلو ذهب بنقول لك هذا شرطه التماثل والعلم بالتماثل. طب بصير تبيع مثلا كيلو نحاس بكيلو بكيلوين نحاس، بيع ما عندناش مشكلة. طب ايش معنى يعني بنقول لك حلو؟ لأنه هاي الذهب والفضة احنا بنسميها أموال ربوية، يعني لها شروط زائدة عن مجرد كونها عقد بيع، لأنها أموال يجري في أحكامها قانون الربا، تمام؟ لأجل ذلك رح نفصل لها البيع إن شاء الله، نفصل لها أحكام. الآن شو هي الأموال الربوية؟ رح نسردها الآن إن شاء الله كمان شوي، لكن بداية هذا يعني شروع منا إن شاء الله تعالى بالكلام على أحكام الربا. رح نتكلم على حرمته وعلى يعني دليل حرمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الربا بألف مقصورة. لغة الربا الزيادة، وشرعا مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما، تمام؟ هذا الفصل إخواننا وهذا الباب اللي رح نتكلم فيه هو معقود عند العلماء لبيان الأموال التي يجري فيها أحكام الربا واللي تشملها أحكام الربا سميها، وأحكام الأموال الربوية، تمام؟ وفي شو هي الشروط اللي أنت لازم تلتزمها لما بتسوي معاملات بهاي الأشياء تحديداً، تمام؟ أيوة. الآن العلماء بيقولوا إنه الربا، وهذا كلام إجمالي يعني رح ندخل بتفاصيله إن شاء الله وبتبين معنا في التعريف كمان شوي، بيقولوا إنه الربا في الإسلام يعني أربعة أقسام، تمام؟ يعني تقريبا هو أربعة أقسام، بعضهم بيقول ثلاث أقسام، والكلام على الربا بيطرحوه في بابين عندنا في الفقه الإسلامي، بيطرحوه في باب القرض أو القروض وبيفتحوه في باب البيع هنا، تمام؟ احنا هنا راح نتكلم على ان شاء الله على بيع الربا في البيوع وربا البيوع يعني، تمام؟ اول نوع من انواع الربا بنسميه ربا الفضل، اللي هو انت بتبيع شيئين من جنس واحد، تمام؟ مثلا بتبيع لك دينار بدينار، تمام؟ هذول بتبيع دينار بدينار، نفترض دينار ورق بدينار صرافه شلون وعشرات، تمام؟ الان هذا هو بيع شيء من جنسه، الآن شرطه أنه ما يكون متفاضل، أنه أنت لما بتبيعهم لازم يكون المقدارية متساوية، بتبيع دينار كامل ورقي بدينار كامل برايز وربع وانصاص وهي الأشياء، تمام؟ لازم تكون متساوية، هذا شرط. وشرط ثاني سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لابد يكونوا في يعني حالات في نفس بتسلم وتسلم، تمام؟ وممنوع تأخر العوضين أو تأخر واحد منهم، فما بصير تصرف اليوم تقول والله مثلا خذ لي هاي الليرة وصرف لي اياها بتعطيني صرفتها بكره، ما بصير هذا، تمام؟ سياتي معنا ان شاء الله تفصيله، بنسميه هذا الربا ربا النسيئه هذاك يعني، لكن ربا الفضل هنا هو بيع الربوي، والمراد بالربوي يعني سلعه يجري في احكامها الربا، زي النقود، زي كما سياتي معنا عند الشافعيه المطعومات، تمام؟ تبيع مثلا كيلو رز، انت رز امريكي مثلا بكيلوين رز مصري، هذا ربا الفضل بنسميه، تمام؟ اللي هو فيه زيادة، بمعنى واحد من السلعة والثمن أعلى من الآخر، وطبيعي هنا بيكون السلعتين من نفس الجنس، يعني السلعتين أقصد هنا الثمن والمثمن، تمام؟ السلعة بالعادة أنت بتشتري بتعطيه لي يا رب تقول له هات رز مثلا، فهون الثمن والمبيع مختلفات الجنس، هنا كلامنا في بيع في ربا الفضل بيكون السلعتين اللي هو الثمن والمثمن من نفس الجنس، يعني أنت بتجيب كيلو رز وأنت بتجيب كيلوين رز، كل منهما واحد منهم ثمن واحد منهم سلعة، لنفترض يعني، فالآن بهاي الحالة السلعتين من نفس الجنس، فيش بيناتهم نقد، فيش منهم إشي غير جنسهم، هنا إذا صار في أي زيادة بنسميه ربا الفضل، تمام؟ بنسميه ربا إيه؟ قول وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين، يعني بصير يا مولانا أنا أبيع مثلا يعني مثلا كيلو طحين مثلا يعني طحين بلدي بكيلوين طحين من الزيرو مثلا، تمام؟ هذا ما بصير، هذا ربا الفضل، تمام؟ هذا حرام مطلقا.

هذا واحد. طيب النوع الثاني من أنواع البيع وهو ربا اليد، وهو بيع أيضا يعني سلعتين ربويات، تمام، إما هم متحدات الجنس أو مختلفات الجنس. بمعنى أنت بعت مثلا طبيعة طحين بطحين، أصلا هو ما بصير لمشكلة أخرى، لكن ابتداء نحن نقول فقط لمثال، تبيع مثلا أنت كيلو رز بكيلوين رز، تمام، لكن قلت أنا ببيعك الآن كيلو رز، بعطيك إياها بتسلمني الكيلوين بكرة، تمام، يعني قال له ماشي أنا خلص ببيعك كيلوين رز بكيلو رز، أعطيني الكيلو هسا أنت وبكرة بعطيك الكيلوين. الآن تأخر أحد العوضين، هذا بنسميه ربا اليد، تمام، تأخير القبض لهما أو تأخير القبض لأحد السلعتين أو الثمن أو المثمن، يعني تمام، يعني بمعنى أنت قلت له هاي الكيلو القمح بدي، عندي كيلو قمح أنا بشتريها منك بعطيك كيلوين بكرة، تمام. الآن عندك هنا مشكلتين، أنه أنت أعطيت كيلو بكيلوين هذا فضل، وأعطيت وأخرت تسليمها لبكرة، تسليم أحد العوضين، تمام، هذا أيضا من الذي يشمله الربا في الشريعة الإسلامية، ومنسميه ربا اليد، وهو بيع الربويين ولو مختلفي الجنس. مثلا تبيع رز بقمح مثلا، لأنه هذول الجنسين صحيح لكن هم تحت أنواع، يعني تحت المطعومات، مع تأخير القبض لهما، تأخير معنى أنت ما بتسلمهم اثنين، قلوا اسمع ببيعك كيلو بكيلوين بس بكرة، تمام، وأجرينا العقد الآن على أنه بكرة إحنا نساوي هذا الشيء، تمام، هذا كله لا يجوز، أو لأحدهما عن المجلس، يعني بمعنى تأخيره عن المجلس. ليش طب سمي ربا اليد؟ لأن القبض بالعادة يكون بها، فلما خلا سميناها ربا اليد. يعني في عندنا ربا النساء، تمام، ربا النساء أو النسيئة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الربا في النسيئة، تمام، وهذا مجمع عند كل المسلمين على أنه ربا، وهذا هو اللي كان موجود في أيام الجاهلية، تمام، وهو بيع يعني مالين ربويات، تمام، ولو مختلفة الجنس لكن مع التأجيل، تمام، تقول له أنا أسأل، بيصير اليوم عندنا في المعاملات الربوية وكثير من البنوك أنه بقول له أنا ببيعك هذا الـ بعطيك هاي 10,000 بتسدني إياها أنت بعد 5 شهور، بتسدني إياها 15,000 مثلا، تمام. الآن أنت هنا صار عندي بيع ربويين اللي هو النقود، هاي أموال ربوية، ورح يجي معنا تفصيل زيادة إن شاء الله فيها، وإنت هاي فيها تفاضل وفيها تأخير، وكل أنت ما تأخرت كل هو ما زود عليك، وهذا هو عينه اللي كان موجود في أيام الجاهلية، تمام، وهذا ربا لا شك يعني، تمام. الآن عندنا الربا الأخير اللي بسموه ربا القروض. ربا القروض هذا مش بشبه القروض البنكية اليوم، مختلف شوي عنهم. ربا القروض إنه أنت بتروح عند واحد بتقول له قرضني 100 ليرة، بقول لك أبشر هاي 100 ليرة بس بتسوق معي شهر بلاش عشان أنا قرضتك، تعرف يعني، يعني بدك تفيد وتستفيد يا أبوي، أنت كمان بدك تأخذ بس قروش وما تقعد أنت، أنا هي 100 بـ100 ما زدت عليك، أنا بس بدك تشتغل معي وتجبرني وأجبرك على ذلك يعني، تمام. فأنت اشتغلت معه شهر ببلاش، تمام، مقابل أنه أقرضك، فهذا بنسميه ربا ليه؟ ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا، نفعا لمين؟ للمقرض، تمام، غير فهو ربا، تمام، غير الرهن، والله أعلم. طيب هذا شيء يعني. الآن بيقول العلماء هو شو الربا أصلا؟ كلمة الربا، الربا في الأصل اللغة اللي هي الزيادة، تمام، قال الله تعالى اهتزت وربت، ربت يعني زالت ونمت، تمام. يقال أيضا في اللغة إذا ربى الشيء إذا زاد، وطبيعي هنا الزيادة سواء كانت في العقد أو لا يعني، وسواء كانت في العوضين أو في أحدهما. طيب شو هو الربا في الشرع، يعني شو تعريفه؟ بيقول العلماء إنه في تعريف يعني أورده الشيخ، وهو مقابلة عوض بآخر مجهول التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في العوضين أو أحدهما. سيأتي الشيخ بهذا التعريف في كل أنواع بكل أنواع الربا، لكن هناك تعريف بصراحة أيسر شوي من هذا وأضبط. يعني شو هو؟ بيقول هو عقد، إذا عقد الربا هو عقد معاملة يعني فيها إيجاب وقبول. وهون إخواننا لازم نشير لشيء، تمام، لاحظتوا معنا في لما تكلمنا على شروط عقد البيع، واللي من ضمنها أصلا الكلام في الربا، تمام، إنه من الشروط يكون في إيجاب وقبول. سألنا العلماء أنتوا ليش بدكم إيجاب وقبول؟ إيجاب وقبول بمعنى إنه أنت عرضوا، أنا عرضت البيع وأنت قلت أنا قبلت، هذا هو الإيجاب والقبول، ممتاز، أو أنت بتطلب مني تبيعها وأنا قلت لك بعتك، هذا اسمه إيجاب وقبول. ليش الشرع أصر على أنه يكون موجود في العقد؟ بقول لأنه لا يظهر، لأنه أصلا في التبادلات التجارية لازم يكون في رضا من المتبايعين، يعني يكون كل من البائع والمشتري راضي بالعقد يعني،
فإذا ما كان في رضا أنا شو بدي بالعقد؟ ما استفدنا منه. طب كيف بدي أعرف الرضا؟ الرضا أمر قلبي نفسي، يعني ما بقدر أحسه، أنا فيش مقياس نقيسه منه إلا مقياس العبارات والألفاظ، أو إذا كان أخرس بحركات معينة. لكن ابتداء أنا بدي دلالة لفظية تدلني على أنه راضي، فأنا قلت له تبيعني، قال لي بعتك. قوله بعتك هو يعبر عن رضا داخله، وبصراحة أنا بمجرد قوله بعتك أكتشف الرضا أنه موافق على ذلك، تمام. بس هنا بيجي سؤال، إنه أنتوا بتلاحظوا بالعقد، هل العقد تكون فقط من مجرد إيجاب وقبول، يعني رضا، رضا المتبايعين بالبيع، ولا هو في شروط أخرى في البائع وشروط أخرى في المشتري وشروط أخرى في السلعة؟ وقلنا بأنه لا بد أن تكون السلعة يعني مباحة شرعا، ولا بد أن تكون مأذون بها شرعا، تمام، ويكون هذا العقد لا بد أن يكون عقد معترف به شرعا. وبالتالي لازم تفهم أنت أيها المسلمة، بتقول لي والله يا سيدنا الشيخ إحنا لما بنجري عقد الربا مع بعض الجهات أو الكذا، يا أخي أنا راضي هو راضي، بنقول لك ماشي، بس أنت فاهم معنى أنه العقد ما بيتم بمجرد التراضي. يعني لو أنت مثلا جيت وقلت لواحد بيعني هالعصفور اللي في الهواء هذا، فقال لك بعتك وأنتوا اثنين راضيين، بنمشي العقد، قل لي والله رضاي حاضر، ما بتأخذ رضاك. ولا لا سمح الله لو جاء يعني واحد الى امراه ولا كذا وعرض عليها الفاحشه وقالت وافقت، نعتبر رضاهم؟ ما بنعتبر هذا الرضا. وبالتالي الرضا انت وان كنا نعول عليه وان كنا نشترطه، بس هو مش الاول والاخير، هناك مجموعه من الشروط من ضمنها ان يكون البائع والمشتري متراضيان، ماشي، بس مش كل البيع رضا، تمام، لا بد من الرضا حتما. لكن هل معناها اذا وجد الرضا تم العقد ولو كان حراما؟ لا، البتة، لا بد أن يكون العقد مأذونا به شرعا، تمام. فبيقولوا إنه الربا هو عقد على عوض مخصوص. شايفين إخواننا، قلنا قبل شوي إنه الأموال التي نشترط فيها أحكام خاصة اللي بنسميها الأموال الربوية هي مش كل السلع، تمام. مثلا البلاستيكيات اليوم هذه ما نقول يجري فيها الربا، لو بعت لك أنت مثلا طنجرة بلاستيك بطنجرة بلاستيك أكبر منها، هاي صغير وهاي كبير، بصير ما عنديش مشكلة. بعت لك مثلا طنجرة حديد بطنجرة ألمنيوم، واحدة قطرها 60 واحدة قطرها 10، عادي، مشترطش عليك الشروط ومقسيش عليك الأمور. يعني ليش؟ لأنه هاي ما بنسميها أموال ربوية، تمام. الأموال الربوية هي أنواع محددة من السلع، تمام، هي اللي بنسميها أموال ربوية، على رأسها وذروة سنامها القروش، الفلوس، سواء كانت ذهب والفضة زمان ولا الأوراق النقدية اليوم، تمام، أيوة. فبيقولوا إنه العقد الربا هو عقد على عوض مخصوص، عوض يعني هنا بمعنى سلع، تمام، يعني مبيع، تمام. شو بيقول الشيخ هنا؟ غير معلوم التماثل. غير معلوم التماثل شو يعني؟ يعني إنه عندنا شرط الأموال الربوية إنه لما بصير العقد عليها لابد يكون أنت متيقن التماثل، متيقن، نعم، لابد من يقين التماثل. طيب لو أنا بصراحة ما تيقنت التماثل، يعني أنا غلب على ظني تماثل، منقول لك ما تسويش العقد، هذا ربا، تمام. كيف يعني؟ مثلا عندي أنا صرة، لو فرضنا واحد قال له هاي صرة فيها ذهب وهاي صرة فيها ذهب، تمام، حطهم على الميزان، طلعوا هذول فعلا نفترض، أو يعني مش حطوا على الميزان، مسكتهم أنا بيدي هيك وزنتهم، زنتهم، قلت له تبيعني هاي الصرة بالصرة هاي، الصرة هاي لفلان وهاي الصرة إلي، تمام، جواتها ذهب وإحنا متفقين إنه فيها ذهب، بس قديش وزنها قديش مقدارها بالتخمين، هي قستها بإيدي، قلت له أنا بصراحة بحاجة الذهب اللي معك، أنت ذهبك إنجليزي أنا ذهبي رشادي، بدي ذهبات تبونك، وهم وزنهم زي اللي عندك، يعني دير بالك بيختلفوش عن بعض، تمام. فأنا قلت له طب كيف وزن؟ وزنتهم؟ قال لا، هي امسك امسك، مسكتهم أنا بإيدي زنتهم هيك شوي ومسكهم وزنهم هو، هلا إحنا مش متيقنينهم قد بعض، تمام، هم فعلا لما مسكتهم والله ما شفتش فرق كبير، يعني قلت ممكن في فرق لو كم جرام نتسامح فيها، يعني شارين يعني بضاعة كثيرة يعني، تمام. فالآن ما علمت أنا التماثل في البيع. الشرط عندنا في عقود الأموال الربوية إذا كانت نفس الجنس أنه يكون السلعتين شو مالهم أثناء العقود. طبعا هنا كلامنا أنه السلعة والثمن والمثمن، السلعة والثمن سميها، كل منهما نفس الجنس، مش قروش وذهب مثلا، لا، ذهب وذهب، دنانير أردنية مع دنانير أردنية، تمام، أو مثلا قمح مع قمح، رز مع رز، تمام، هيك بيكون هذا شكل البيع، مش فلوس برز مثلا، أيوة. فإذا كان هذا، إذا أنت ما عرفت التماثل يقينا منقول لك ربا. وذلك الشيخ شو عبر هنا؟ قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل.
شو كلمة غير معلوم التماثل بتفيد؟ بتفيد إنه سو... إنه إذا كان معلوم التفاضل. يعني مثلا قل له اسمع هاي السرة فيها 20 جرام ذهب وهاي السرة فيها 15 جرام ذهب، هذا رشادي وهذا انجليزي، تمام؟ صراحة الانجليزي انا احب لي وانا بدي اسافر البلد الفلاني وبحبه اكثر وبمشي معي اكثر، انا بعطيك ال 20 جرام من هذا الرشادي ب 15 جرام من الانجليزي لو فرضنا، تمام؟ هذا الان معلوم التفاضل، والسلعة والسلعة كلا السلعتين ذهب الان بهاي الحالة تحت جنس السلعة والثمن، بهاي الحالة بنقول له وقف يا ابوي هذا ربا اسمه، تمام؟ وبالتالي هو عقد هنا على عوض مخصوص وهو الذهب والذهب، وهنا مش معلوم التماثل، هنا معلوم التفاضل في إشي في واحد من السلعتين أكثر من الآخر، صحيح؟ آه والله. طيب بهاي الحالة بنقول لك هذا ربا اسمه، هذا تعريف بدخل في تعريف الربا هذا النوع. طيب لو أنا بصراحة ما عرفت إنه هما متفاضل ولا إنه مش متفاضل، يعني مسكت المثال قلنا قبل شوي صورتين ذهب، هاي فيها ذهب إنجليزي وهاي فيها ذهب عثماني، تمام؟ الوزن بتحسه قريب، بس بصراحة قلت له عدهم، قال لي لا بصراحة مش وقت عدهم وكذا ومستعجل، بدك إياهم خدهم، أنت شايف إن إحنا مكان أصلا مش آمن، لو فرضنا هم يعني بيبيعوا يعني بظروف مش واضحة يعني، تمام؟ فقال له هاي هم موجودات، هاي الكيس هذا، أنا معي، أنت بدك ذهب إنجليزي صح؟ أنا معي رشادي، تمام؟ أو أنت بدك إنجليزي، أنا معي إنجليزي وأنت معك رشادي، خذ هالصرة هاي فيها شوية إنجليزي، ممكن يكون في فرق شوية أنا بعرفش، بس الظاهرة أمسكهما وزناهم بأدينا توزين بلدي هذا، طلعوا بصراحة يعني تقريبا قد بعض، نقول لك وقف هذا ربا ما تتعامل معه. ليش يا سيدنا الشيخ؟ يعني مش هالفرق الكبير، لو فلس الربا قانون بدك تكون فيه صارم، وبالتالي لابد فكرة الإسلام فيه يكون أنت متيقن فيش تفاضل، يقينا يا بوي، تمام؟ لابد أن تعلم عدم التفاضل، ولابد أن عفوا لابد أن تعلم عدم، لابد أن تعلم التماثل، تماثل السلعتين، تمام؟ فهو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل، تمام؟ غير إيه؟ غير معلوم التماثل. هنا العلماء بيقولوا يعني أحيانا مثلا هذا يا مولانا الشيخ زمان كانوا فيه مثلا بعض الأشياء يبيعوها بالوزن، تمام؟ وبعضها يبيعوها بالمكاييل، يعني اليوم احنا اليوم كل بضاعتنا سلعنا خاصة الأشياء الكذا الخضروات الكذا كل اليوم بالوزن، بتوزن على الميزان وبعطيك قيمتها وكله تقريبا ماشي هيك. يمكن بعض السلع بعدها تنباع بالطن، تنباع مثلا بالصاع مثلا يعني مقاييس موجودة. فالآن إذا بدك أنت يقين تماما، الآن في عندي زمان بعض الأشياء كانت بزمن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، في أشياء كانت لما يتبايع الناس فيها يقدروا يعني قيمتها أو مقاديرها بالموازين بالميزان بالكيلوغرام، تمام؟ وبعض الأشياء يقدروها بالمكاييل، في عندهم صاع، عندهم إردب، عندهم أوقية، عندهم واليوم عندنا موجود مثلا أوقية موجود كذا. فالآن يا سيدنا الشيخ كيف بدنا نعرف التماثل؟ أنت بدك تماثل 100% على كلامكم صحيح؟ في العقود الربوية في الأموال الربوية تحديدا إذا بدك تبيع نفس السلعة تكون هي مبيع وثمن، بدك تكون أنت عرفت التماثل. فمثلا لو جيت أنت تبيع رز برز، بنسأل سؤال، أو قمح بقمح، هذا القمح كيف بيبيعوه بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تمام؟ ذلك بقول العلماء أنه المراد هنا في معيار الشرع، هو الشيخ بيقول هنا يعني غير معلوم التماثل في معيار الشرع. شو يعني معيار الشرع؟ المعيار اللي اعتبره الشرع كوسيلة لضبط التماثل بين الأشياء. يعني مثلا أنا الآن الشرع مثلا كان زمان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن هذه الأزمان المباركة، كان مثلا يبيع القمح بالقمح بالصيعان، يقول له مثلا والله بعتك صاع قمح بصاع قمح، تمام؟ ما بيوزنوها، إحنا اليوم صرنا نوزنها. فأنا لا، لو بدي أبيع قمح بقمح بنفع أني أنا أبيعها بالوزن، بمعنى قلت له بعتك 100 كيلو قمح ب100 كيلو قمح، تمام؟ بالكيلو، وإن كانت هذه مضبوطة 100% سيدنا الشيخ بنقول له مهما كان في معيار الشرع هذا ما بقدر نضبطها، احنا في معيار الشرع منقيسها وممكن يظهر، دير بالك بيطلع معك فرق بشوي ولو قليلة بين المكيال وبين الوزن، تمام؟ فإحنا لابد حينئذ انه يكون معلوم التماثل في معيار الشرع. شو معيار الشرع في هذه الأشياء؟ منقول لابد ان يراعى حينئذ في تقدير الأشياء من في معيار الشرع. فإذا كانت مكيلات بتقيسها بالكيل، إذا كانت موزونات بتقيسها بالوزن، تمام؟ والله أعلم. فبيقولوا غير معلوم التماثل في معيار الشرع. هنا بيقول العلماء شو هو معيار الشرع أصلا، تمام؟ قلنا بأن معيار الشرع هو المكيل في
في السلع التي تقدر مقاديرها بالكيل بالمكاييل اللي هي أدوات

مكونات التقدير القديمه يعني، وربما موجود بعضها اليوم، موجود اوقيه، موجود كذا يعني، تمام. والوزن في الموزون، تمام. هذا واحد. الان بعد ذلك شو بيقول الشيخ هنا؟ قال: غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، تمام. وبيقولوا ايضا عندنا مثلا في اشياء يعني تقاس بالعد يعني، وبالتالي تعرف يعني انها متماثلة بحسب العد، خاصة اذا كانت يعني حبوب متساوية المقدار يعني، تمام. قال: ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل لكن في غير معيار الشرع كوزن المكيل وكيل الموزون، فإنه يصدق عليها أنه مجهول التماثل في معيار الشرع. طب يا سيدنا، ما ممكن الواحد يجينا يقول: يا سيدنا أنا بقول لك 1000 كيلو ب1000 كيلو، ما بدها الشك هاي يعني. بنقول له مهما كان هذا فعلا، هذا معلوم التماثل في غير معيار الشرع، وهو طب شو هو معيار الشرع؟ هو معيار الشرع في القمح مثلا الكيل مش الوزن، تمام. يعني بهالحرفية هاي، بهالحرفية هاي، والله أعلم. شو يقول الشيخ بعد ذلك؟ بيقول: غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد. شو يعني حالة العقد؟ يعني بمعنى انه انت لحظة العقد يا ابوي يا مولانا بدك انت تحتاط في العقد. وكلامنا اخواننا هنا في بيع الاموال الربوية، تمام. اذا كانت السلعة والثمن والبدلين يعني البدلين كانوا اموال ربوية، ذهب مع ذهب، اوراق نقدية مع اوراق نقدية، بدك تحتاط على الاخر، بدك تتأكد من كل التفاصيل، تمام. طيب شو يعني قصدك؟ يعني لو انا مثلا يا سيدنا الشيخ ضربت لنا مثال قبل شوي، لو كان واحد باع سرة ذهب بسرة ذهب، لنفترض عثماني أو أرشادي بإنجليزي، تمام. الآن هذا الـ أنا بعتك مثلا سرتين، بصراحة إحنا ما قدرنا الوزن اللي جواتهم، بس أنا بقول لك يعني حسيتهم والله متوازنات يعني، ما شفت فرق بينهم. بعدين تممنا العقد وروحنا، قلت له أقول لك اتصلت فيه قلت له تعال ارجع لي، إحنا خلصنا العقد. قال نعم ترجع لي بدي أشوفك. وزنا، قلت بدي أعد أنا، أنت فضيت كملت شغلة؟ قال لي أكمل تعال. عدينا وزننا أنا وياه الليرات اللي معه والليرات اللي معي، بصراحة يا سيدنا الشيخ طلعوا 100% قد بعض. منقول له والله بالرغم من ذلك عقدك باطل وحرام. ليش يا سيدنا؟ ما أنت بتقول لابد يكون معلوم التماثل. بقول لك صح، بس لابد تنتبه يا حبيبي إنه معلوم التماثل عند العقد مش بعد ذلك. ولذلك العلماء بيقولوا لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع بس مش عند العقد، بعد ذلك بأن تبايع مثلا جزافا، قال له اسمع خذ لك هاي صبرة قمح مثلا، وخذ لك يعني هو خذ لك هيك بالكفكير هذا، أخذت لك قمحات وحطيتهم، أخذت قمحات وقل له هذا بدل هذا، تمام. سلعة واحدة نفس الأنواع، بس حسيته هذا بلدي أقرب للي بحبه أنا، وهذا بلدي بس أنا بصراحة بحبوش كثير، قلت خلص أعطيني من هذا بالله كيلو، هاي كيلو من عندي مش كيلو كيلو حسبنا. أنا قلت له اسمع يا رجل خلص أغرف من قمحاتي أنا شوي، وأغرف من القمحات هذلك شوي بالكفكير تبعك، وخلص وزناهم. بعد ذلك ما تأكدناش لما سمعنا العقد وخلص بعنا وخلصنا، ما تأكدناش، وإذا هم بصراحة قد بعض يا سيدنا الشيخ بقول له وإن كان، تمام. لابد أن يكون معلوما عند العقد معلوم التماثل، تمام. فلو كان عند العقد مجهول التماثل بعدين أنت عرفت إنهم متماثلات، بنقول لك راحت عليك باطل عقدك، تمام. قالوا بأن تبايع مثلا جزافا، جزافا يعني مشاير اللي بنسميها إحنا، صبرة قمح بصبرة قمح، يعني هيك كيس صغير بكيس صغير. طب وزنهم، قال لا خلاص مش مشكلة يا رجل، ما بينات قد بعض هذولا، تمام. نقول له هذا البيع ما بصير في الأموال الربوية بتدقق، ما تتحركش، تمام. قال ثم خرجا سواء، لما وزناهم طلعوا قد بعض بالليبرة، تمام. هذا بنسميه مجهول التماثل في معيار الشرع، لأنه عند العقد ما كانش معلوم التماثل. إذن لابد أنك أنت عند العقد تتيقن لحظة العقد أنه فعلا السلعتين قد بعض، تمام. والله يعني انت مثلا بعتني تمر بتمر، قلت لي والله التمر دقله وهذا تمر مثلا مجهول اردني، انا الدقله ارخص شوي من الاردني بس بصراحه بحبه انا اخف علي بالاكل، ممتاز. قال له خلص خذ هالبوكسه هاي، وهاي بوكسه من عندي، هاي فيها 3 كيلو تقريبا، هاي 3 كيلو. طب انت متاكد انه فيها 3؟ والله بتوكل على الله، ما يسوره مش مشكله ان شاء الله، خلاص يعني مش بيننا يا رجل، خذ انت الصندوق هذا. وانا بقول له وقف، هذا بيع ربوي، هذا التمر والتمر أموال ربوية، وأقصد أموال ربوية يعني يجري في أحكامها الربا. طب شو بدك مني؟ لازم تتأكد إنهم متماثلات يا سيدنا، يعني مش قصة. بعدين هذا وزن حطيناهم على الميزان، وطبيعي قالوا لا خلاص رد شعلي الشيخ، هذا مشيها مشي حالك. لو فرضنا الآن بعدين وزناهم طلعوا قد بعض، منقول له باطل وهو حرام وانت آثم بذلك. ليش؟ لأنه لابد أن يكون عند العقد ترفع كل أسهم احتياطك وتتأكد إنه فعلا هو معلومات التماثل.

تمام، فبقولوا أن يكون معلوم التماثل حالة العقد. تمام إخواننا، هذا شيء. أيوة، بعدين الشيخ بيقول هنا ال ال ال الربا هنا، بيقول الشيخ مع حالة العقد أو مع تأخير في أحد العوضين، في العوضين أو أحدهما. أيوة، الآن بمعنى لو أنه أنت سويت عقد بين يعني سلعتين من نفس الجنس، يعني أموال ربوية وكلهم أموال ربوية، تمام، سواء كان متحد الجنس ولا مختلف الجنس، أو متحد الجنس لكن مختلف النوع مثلا. الآن جيت أنت وقت تبيع دولارات بدنانير أردنية، قلت له اسمع، هاي بعطيك أنا الآن دنانير أردنية، بتعطيني إياها دولارات بكرة بسعر اليوم، بيساووها بعض التجار اليوم، تمام، بتبيعني دولارات بكرة، بس أنا ما بستلمها منك اليوم، بستلمها منك بكرة، أنا بدي إياها بكرة، بس بتحاسبني عليها بسعر اليوم. بنقول له أول شيء هذا ربا يا أبوي. ليش؟ كيف يا مولانا؟ بنقول له هذا ربا. لماذا؟ لأنه عندنا الشرط في الأموال الربوية إنه أنت يتم التقابض في مجلس العقد. تقابض إيش؟ تقابض السلعتين. طب ما بصير أخرها لبكرة؟ لا، ما بصير تأخرها لبكرة، تمام. بيسووها بعض إخواننا، بيبيعوا ذهب بالأقساط، أو بيبيعوا الذهب بالإيه بالدين، بيقولوا خلاص خذها 1000 ليرة وسلمني بكرة ياهم ذهب بس بسعر اليوم مثلا. بنقول له ما بصير، تمام. الأموال الربوية الآن، الذهب بنسميه المال الربوي، يعني تجري في أحكام الربا، والقروش الفلوس الأوراق النقدية نفس الشيء، وإن كانت نوعين مختلفات بس لابد من التقابض في مجلس العقد، تمام، أو مع تأخير في العوضين أو أحدهما. تمام، بمعنى أنك أنت قلت له اسمع، أنا بدي أشتري منك دينانير أردني، هاي اليوم عمل المعاملة بيني وبينك، سويها الآن، تمام، سوي العقد بيني وبينك، بس أنا بكرة بستلم منك وبكرة بتسلمني، بكرة بسلمك أنا الأوراق الأردنية، دنانير أردنية، وأنت بتسلمني بكرة الدولارات. طب ليش بدك إياها تسويها؟ بقول لك بصراحة مشان ما يخرب تلفش السعر، تمام، بس إحنا بكرة اثنين بنسلم بعض. هذا بنسميه إحنا بيع ربوي، ربويين كل منهما مال ربوي. يعني إخواننا لازم مصطلح ربوي هذا يكون في بالك، لما إنه بتسأل سؤال إنه هل هذا المال يجري فيه أحكامه الربا، هذا سؤال مهم جدا، تمام. إحنا لما نقول والله مثلا ذهب بذهب أو دينار أردني بدولارات، كل منهما إحنا بنسميه مال ربوي. مال ربوي يعني يجري فيه أحكام الربا، تمام، وبالتالي لابد تحتاط فيه لما بتتعامل معه وتكون أنت عارف بأحكام الربا، تمام. طب شو أحكامه هذا؟ إنه ممنوع أنت تأخر السلعتين أو تأخر واحدة منهم، بمعنى أنا اليوم أعطيتك دنانير بكرة بتسلمي دولارات، ما بصير، تمام، لابد من التقابض في مجلس العقد، وبنسمي هذا الربا ربا اليد، سميناه قبل شوي، تمام. قال أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في العوضين، يعني اللي هو الذهب أو الدينار الأردني بالدولارات مثلا، أو الذهب اليوم سلمتك اليوم بتسلمني بكرة مثلا، بتسلمني بكرة دولارات بدله، بعطيك الذهب الآن بس بكرة بتعطيني دولارات، مش قرض يعني مجرد، لا أنا بعتك بيع، يعني بمعنى أنا بيعك هذه الذهب بدولارات على أن تسلمني الدولارات بكرة، تمام، بسعر اليوم مثلا أو بسعر بكرة. لو فرضنا أنا تخمنت أنه بكرة راح يدفع السعر، هاي اليوم الذهب تبعي بعتك إياه بدولارات بتسلمنيها بكرة بسعر بكرة، هذا ما بيصير أيضا. ليش؟ لأنه هذه أموال ربوية، والأصل في الأموال الربوية اللي يعني التعامل فيها أن يكون وفق الأحكام المخصوصة بها، وهي أنه لابد أن يكون يدا بيد، هيك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علمنا، وهو المعلم الحكيم صلى الله عليه وسلم. قال سواء كان متحدي الجنس، متحدي الجنس زي مثلا الأوراق اللي هي النقود يعني، تمام، أو مختلفي الجنس زي مثلا المطعومات اللي هي الشعير بقمح مثلا، تمام. قالوا لكن مع الاتحاد في علة الربا التي هي النقدية في النقد والمطعومية في المطعوم، رح نجيها إن شاء الله كمان بعد ذلك بإذن الله. طب الآن عندنا هذا الشرط ما بيضر لو كان عندي مالين ربويات بس فيش بينهم قاسم مشترك، زي إيش مثلا؟ الآن عندنا الدنانير الأردنية والدولارات الأمريكية مثلا في بينها قاسم مشترك إنها هي نقود، تمام، فمنقول علتها واحدة. الآن مثلا الدنانير الأردنية والقمح صحي كل منهما منسميه مال ربوي، بس فيش بينهم قاسم مشترك، لهم علتهم مش واحدة، علة الربا في الأوراق النقدية غير علة الربا في القمح مثلا. ففي هاي الحالة لو أنت اليوم أعطيتني قروش بكرة سلمتني قمح ما بضر، تمام، لو أعطيتني 1000 دينار بكيلو قمح كمان ما بضر، كل هذا بصير. ليش؟ لأنه وإن كان كل منهما مال ربوي إلا أنهما مختلفي الإيه؟ مختلفي الجنس، والله أعلم. قال فيخرج بذلك ما لو باع بر بدراهم، يعني قمح بدراهم أو رز أو هكذا، مع التأخير فليس ذلك ربا. ليش؟ لأنه علة الربا مختلفة. هذا بيجرنا كثير لبحث شو يعني علة الربا، تمام. العلماء لما قرأوا الأحاديث اللي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الربا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة.

0: والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والأصناف. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف. تمام، هنا وقف العلماء يبحثون إنه إيش معنى النبي عليه الصلاة والسلام حدد هاي الستة. أول سؤال كان انطرح أمامهم وهم طرحوا إنه هل هذه الأموال فقط هي التي يجري فيها الربا ولا يجري في غيرها؟ كان هذا أول سؤال وقع في البحث. الآن إذا كان هذه الأموال هي مش بس الربا، مش بس هي الأموال الربوية، طب كيف بدنا نقول بقية الأموال كيف بدنا نصنفها يعني؟ تمام، فوقع البحث عند العلماء إنه إذا كانت هذه الأموال مش هي حصرا أموال ربوية، طب شو القانون العام؟ فصاروا العلماء مسكوا هاي الأصناف اللي سردها النبي عليه الصلاة والسلام وبلشوا يحللوها واحد واحد ويبحثوا عن الخيوط المتشابكة بينها، بحيث يأخذوا من كل واحدة منها وصف كل عام إحنا نقول اللي موجود فيه هذا المعنى نقوله ما الربوي. فمثلا لقوا إنه الذهب والفضة هم بصراحة بيرجعوا إنهم هم جواهر هي أثمان، لقوا إنه مثلا أو هي نقود أو هي مثلا النقود مثلا، فأخذوا منها علة مشتركة فقالوا كل نقد مثلا أو كل ثمن مثلا أو كل جوهر ثمن أو كل ما يقيم به الأشياء مثلا هذا علة لأن يكون مالا ربويا فتجري فيه الربا. مثلا اليوم عندنا الأوراق النقدية قسناها على الذهب والفضة، تمام، على قول كثير من العلماء. تمام، فبالتالي إذا قسناها على الذهب والفضة صارت كل العملات الموجودة اليوم كلها منسميها أموال ربوية، ومعناها لابد أن تراعي في تبادلها بين بعضها البعض أحكام الربويات. تمام، هذا إن شاء الله يعني نختم البحث فيه بإذن الله تعالى في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هو الذي يسيركم في البر والبحر

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

أما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

سلاما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده،

ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي لك الحمد يا فيض الكرم والجود، لك الحمد يا من عطاؤك بلا حدود، لك الحمد على ما رزقتني وأنعمت به علي. سبحانك أنعمت علي وأعطيتني، فاجعلني أهلا لنعمك وعطاياك، وأعني على حمدك وشكرك والثناء عليك بما أنت أهل له يا رب. يا إلهي، هذه نعمك علي ظاهرة وباطنة لا أكاد أحصيها، ولا فضل لي ولا منة، فالفضل والمن لك وحدك. إلهي، لا تجعل عطاياك لي فتنة تزيدنا عنك بعدا وجحودا، ولا تجعلني ممن إذا أعطيتهم استعانوا بعطائك على معصيتك، ولكن أسألك أن تجعل رزقك لي زيادة في طاعتك وحبا في رضاك وسعيا بالخير على عبادك. اللهم كما فتحت لي أبواب كرمك، اجعل بابي وقلبي ويدي مفتوحة لكل سائل وكل طالب وكل محتاج، واجعلني سببا من أسبابك، ولا تحرمني من الوقوف على بابك. إلهي، أنت الغني الحميد، المال مالك والخير خيرك، ولا فضل لنا فيما في أيدينا، وإنما هي وديعة وأمانة أودعتها بيننا واستأمنتنا عليها، فاجعلني ممن يحمل الأمانة ويرعاها ويؤدي حقها.

أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله فأنت الإله موئل سواك ما لي موئل.

فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع ولعل بابل الرجاء

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون لعمري ذاك ما لست أفهم فأنت الإله موئل سواك ما لي موئل

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبد.

لئن رحمتي ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.

يسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره

منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم.
1: الله يتقبل إن شاء الله. أحسن اختراع هذا.
2: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة.

عن مبادرته جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: لها موقنا بها حين يمسي، فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا البرنامج على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وغاندي حداد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وشكرا لكم.
0: حياكم الله، جهود مباركة لأصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا وماجورا على الأسئلة. نبدأ بسم الله. نعم، السلام عليكم.
2: العافية دكتور.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: بعد إذنك بدي أسأل ثلاث أسئلة.
0: تفضلي بس باختصار إذا سمحتي.
2: سؤال أول، هلأ عصبة النساء لما تروح عمرة مثلا عمر 35، هل يجوز أن ذهب مع عصبة النساء؟
0: إيش 35؟
2: عمر العمر عمرها 35.
0: العمر العمر.
2: تذهب عمرة عصبة نساء. هل يجوز ولا لازم يعني من 45 وفوق، يعني الستات كبار؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني، أنا بالأول يعني ما كنت حافظ دعاء الاستخارة. مثلا بدي أشوف أعرف شغلة. قرأت صور معينة وشفت رؤية، هلأ هيك بفوت أنا في علم الغيبيات؟
0: دعاء استخارة شفتي رؤية؟
2: لا أنا ما دعيت دعاء استخارة، أنا من جديد حفظت دعاء الاستخارة، بس أنا لما بدي أشوف الرؤية أو بدي أعرف شغلة معينة قرأت صور معينة، هلأ هيك أنا فتت في علم الغيبيات؟
0: نعم،
2: يعني أنا سألت شيخ بس ما فادني في الجواب، فهمت؟ ما فهمت الفتوى. والسؤال الثالث، هلأ في سورة البقرة آية 260، هلأ سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيي الموتى.
0: نعم سمعني؟ نعم سامعك.
2: والقبل كان في آية سابقة كان آية للنمرود ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال ربي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هلأ في آية 260 قال اتقل إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ إنه طب ربنا قال سيدنا إبراهيم أما، يعني إحنا المسلمين إيمانهم في كفة، سيدنا إبراهيم في كفة أما، فكيف إنه قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إنه يريك سيحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير وفصرهن
0: نعم
2: ثم اجعل في كل جبل. يعني هاي السورة أنا مش مستوعبة
0: بصراحة. أنت جت لي تفسير حضرتك بصراحة، لأنه هذا السؤال خارج اختصاص برنامج فتاوى، لكن لعلك تسمعي يعني إن شاء الله إطار عام عن هذا الموضوع من فضيلة الدكتور.
2: مش تفسير كامل، أنا يعني هاي النقطة إنه شوي يعني

0: يعني قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
1: تمام. أهلا بالسؤال الذي قبله، بالنسبة لأنه أنت يعني توضحي أكثر التفاصيل، دخلت في يعني قرأت سورة معينة في سورة في صلاة الاستخارة، كيف الربط مع موضوع الدخول في الغيبيات؟
0: أنا سابقا ما كنت حافظ دعاء الاستخارة. هلأ مش بيقول لما بدك تعرف إشي أو إنك منيح ولا
1: نعم معروف،
0: سيء بدك
1: نعم
0: تصلي صلي ركعتين
1: نعم
0: وادعي
1: نعم
0: دعاء الاستخارة
1: نعم
0: وشوف إذا يا ربنا بيسر يا
1: نعم
0: ربنا
1: نعم
0: بعسر.
1: نعم
0: بس إنه سؤالي، أنا قرأت سور مثلا صرت هينة أو عدة سور ونمت وقرأت يعني الكرسي والمعوذات
1: نعم
0: ونميت ونويتني على اني اشوف مثلا هذا منيح وهذا سيء،
1: مفهوم مفهوم.
0: فانا هيك يعني وشفت الرؤية وصح وزي ما شفتها صارت اتفسرت بالضبط بحذافيرها. هل هيك صار بعلم الغيبيات؟
1: واضح واضح السؤال، تكرمي تسمع الإجابة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. نعم اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم ورحمة الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى أداء العمرة كعصبة نساء، تقول أختي الكريمة التي تريد الذهاب مع عصبة النساء عمرها 35 عام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخي دكتورنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمستمعين بما يطرح وبما يجاب.
1: آمين يا رب.
2: والله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا وييسر لنا الإجابة. بداية، عصبة النساء الثقات، هذه مسألة من المسائل التي يعني من مفردات الوردة في المذهب الشافعي. المذهب الشافعي يقول نعم، عصبة النساء الثقات يصلح أن تذهب عمرة ولكن بضوابط. الضابط الأول أن لا تكون قد أدت عمرة الفريضة قبل ذلك. كل من أدت عمرة في حياتها ليس لها أن تذهب مع عصبة نساء ثقات. كل من أدت فريضة الحج ومعها عمرة التمتع الموجودة مع فريضة الحج لا أدتها، فقد أدت الفرض الذي عليها في الحج والعمرة وقد أسقطت الواجب، وبالتالي ليس لها أن تخرج عصبة نساء ثقات حتى في المرة الثانية ولا غيرها إلا مع وجود محرم أو زوج. وما في عندنا كمان إشارة لذلك، ما في عندنا عصبة نساء ثقات في غير الواجب لأول مرة. يعني البعض بيجي بتسألنا بتقول عصبة نساء ثقات بدي أروح على تركيا، عصبة نساء ثقات بدي أسافر على بلد ثاني، بنقولها ما في عصبة نساء ثقات، لا تستخدم إلا في إسقاط الفرض فقط، حج أو عمرة لأول مرة. الأمر الثاني، عصبة النساء الثقات لا تعني إسقاط حق الزوج في أن يأذن إلها. لو واحدة منحها زوجها تيجي تقول زوجها قالها بديش تطلع، تيجي تقول لا أنا عصبة نساء ثقات وأنا بدي أطلع، إذن الزوج مطلوب، ولذلك هذا أمر آخر. والأمر الثالث قضية أمن الفتنة. نحن حتى مع قضايا الخروج لابد أن نكون أمنين الفتنة، فما بدنا يكون في وضع يعني نخشى فيه على الفتاة الصغيرة، نخشى فيه على كذا تطلع مع حدا غير مأمون الجانب. وبعدين مش أي واحدة، قضية العمر اللي بتسأل عنها الأخت مش هي الفيصل في الموضوع، مش قضية 35 ولا 45،
1: يعني مش معيار العمر،
2: مش معيار العمر.
1: نعم.
2: المعيار اللي قلنا عليه
1: ضوابط أخرى،
2: ضوابط أخرى قضية. نعم. إنها ما تكون أدت عمرة في حياتها.
1: نعم.
2: فأي واحدة من الآن، أي واحدة أدت عمرة قبل هالمرة أسقطت الفريضة، لأنه المذهب الشافعي بيقول العمرة أول مرة فريضة.
1: نعم.
2: عكس بعض المذاهب بتقول أنها سنة، فإذا أسقطتها ما في عمرة مرة ثانية إلا مع زوج أو ذي محرم، وتكون طبعا وتكون. وبالنسبة لعصبة النساء الثقات لأول مرة بدها تكون مأمونة الجانب، تكون بإذن الزوج إن شاء الله تعالى. ومثل ما قلنا نحن في زمن الفتن فيه كثيرا، ما بدنا نتساهل في هذا الموضوع. وما بدنا والله أنا أطلع بنتي عمرها 15 16 سنة أطلعها مع أختها وزوج أختها أسهل المواضيع كثير، لا والله لابد من الاحتياطات في مثل هذه.
1: وأشرت فضيلتك لموضوع مهم، أنه تعميم موضوع مصطلح عصبة النساء في غير الإسقاط الفرض،
2: وهذا
1: يعني
2: وهذا امر لابد
1: كثير من الناس انه اي مشوار بده يذهبوا بحكي لك عصبة نساء، بسقطوا هذا المفهوم على المفاهيم الاخرى مثل السياحة والسفر وغيرها،
2: ولا ينطبق عليها هذا الكلام.
1: لا ينطبق،
2: لا ينطبق على رحلات السياحة والسفر. عصبة النساء الثقات مستخدمة في الفريضة لأول مرة.
1: نعم، ناخذ بعد إذنك اتصال فضيلتك. السلام عليكم. فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم
3: وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يرضى عنكم. بدي أسأل والله يوم الجمعة لما الإنسان يقول طهارة وجمعة متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي؟
1: وقت إيش؟
3: وقت أقول إنه طهارة وجمعة.
2: قصدك الاغتسال؟
3: نعم أيوة الاغتسال أيوة. وسؤال ثاني، هسه لما نسجد لازم نبدأ ننزل الركب ولا ننزل الإيدين؟ طب واللي ما بيقدر مثلا ينزل ركب وموجعه
1: نعم.
3: ينزل إيديه عادي أول إشي
1: نعم.
3: لما نسجد
1: نعم.
3: والسلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم هلو. تفضل.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك.
4: سيدي أول إشي بحب أذكر الصلاة على النبي
2: صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صلي على سيدنا محمد.
4: سيدي أنا حكيت معكم قبل فترة، في كانت عندي شكوى كيدية الحمد لله خلصنا منها، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تايك تاكسي، يعني صار ظاهرة ثانية بالنسبة إحنا شبير التكاتي، زي أول امبارح وصلت زلم كبير كويس دخل بيته فيلا عبارة عن طبقين فيلا، قال لي هيني فايت جوا اجيب لك اجارك وهيني جاي، والله قعدت تلت ساعة انه ما طلع. فانا ما بعرف ايش يعني انت بتنصب على شوفير تاكسي؟ طب مش عيب؟ طب ما في قانون احنا يحمينا احنا الشفرية؟ ما في قانون؟ ولا يعني صارت الشغلة نصب عينها عينك او شك بكيدية؟ اي واحد مثلا تروح تشكي على شوفير تاكسي يلا تعال يلا ايه حطك في النظارة. يا شيخ بدي توجيه للناس المحترمين اللي زي هيك اشكال، انه يعني راعوا الله، يعني هذا عجيب، يعني هذا تعبنا، يعني الضمان عنا عالي، البنزين غالي، وانت عارف الوضع الله يكون بالعون، ونتأخر والله الساعة 12 واحدة اثنتين بالليل لما طلع ثمن الراس او 10 الراس لاولاده. تيجي يعني يجي واحد زي هذا زلم كبير بيته فيلا طبقين تنصب علي؟
1: نعم نعم ربنا يعوضك ان شاء الله. تسمع توجيه، حياكم الله اخي الكريم يعطيك العافية.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
5: حياك الله دكتور.
1: تفضلي.
5: بدي أسأل الشيخ لو سمحت، أنا كنت أصلي صلاة الفرض هي 4 ركع.
1: نعم.
5: وأنا أثناء الصلاة يعني شكيت إني أنا جبت الخامسة. فحكيت يعني إني هلا بس أصلي التحيات بس سجود السهو. بس مع الأسف إني نسيت إني أسجد فسلمت. وقمت أصلي بالسنة اتذكرت إن أنا ما سجدت سجود السهو. في هالحال يعني أعيد صلاة الفرض ولا شو أعمل؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
1: حياكم الله أهلا وسهلا وإياكم إن شاء الله وإياكم. فضيلتك نأخذ اتصال ثم نجيب. نعم اتصال. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، ممكن تسمعنا بدون سبيكر إذا سمحت. تفضل. الله يعافيك، حياكم الله.
6: الله يجزيك عنا خير ان شاء الله، انت والشيخ الكريم.
1: واياكم ان شاء الله.
6: والله انا اللهم صل على سيدنا محمد، بدي يعني في شغله بدي استفسر فيها واتاكد منها. انا زلمه شفير تاكسي، ومرات يعني بتاشر لي وحده لحالها. هل انا لما بدي احملها بقسم عليها؟ بقول الحديث صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما اجتمع رجل وامراه الا فيها الشيطان ثلاثهما، خصوصا اذا كانت يعني كاسيه عاريه ما اكثرهم في زمان.
1: نعم.
6: فهذا الإشي أنا بقسم عليه.
1: نعم. نعم. وليه ما تسمع جواب. حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور بالنسبة إلى الأخت الكريمة، يعني هي قرنت موضوع مفهوم ومضمون صلاة الاستخارة كما نعلم، يعني وأين تصلى وكيف تصلى ولأي هدف، لكن تقول هي إذا الآن أردت يعني أمر معين فقرأت بعض السور القرآنية أو الآيات كآية الكرسي وبعض السور الأخرى بنية رؤية شيء معين أو كذا، فهي تقول أن فعلا قرأت بعض السور وتحققت رؤياي لهذه النية، فتوجيه من فضيلتكم حول المسألة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية الاستخارة هي مشروعة وواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قضية أنه هل يترتب عليها رؤية أو عدم رؤية هي مسألة منفصلة عنها. نحن نستخير الله سبحانه وتعالى ونوكل الأمر إلى الله ونمشي ونأخذ بالأسباب. فالله سبحانه وتعالى يتوكل أمرنا ويسر إن شاء الله أو يمنع حسب ما فيه الخير إن شاء الله تعالى. قضية إذا رأت رؤية فنعاملها معاملة الرؤية. معاملة الرؤية نحن نقول الرؤى إذا كانت رؤية بمعنى الرؤية فالرؤى حق، وقد يكون هناك لها تأويل.

0: كيف نتعامل مع أي رؤية؟ تعاملنا مع الرؤية إن كانت رؤية خير نحمد الله سبحانه وتعالى ولا نخبر إلا من نحب، وإن كانت هذه الرؤية فيها نوع من يعني أنا استأت منها، أنا وجدتها شيء يعني أشعرت أنها شر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤية السيئة أو شعرت أنها سيئة استعذ بالله، اتفل عن شمالك ثلاثا، غير منامك ولا تخبر أحدا فلن تضرك. طيب لما كانت الرؤية كويسة وأعطتك انطباع وارتحت إلها ما في مانع. هل هذا من الغيبيات اللي أنا ممنوع أخوض فيها؟ لا لا، ما في لا دخل في الغيبيات، هذه رؤية وهذا تفسير. ويمكن بعض التفسير تأتي، بعض الرؤى تأتي كفلق الصبح يشوفها الواحد ويشوف وكأنه رآها في المنام، فكل هذا يكون يعني لا مانع فيه شرعا، ولست ممن يدعي لا سمح الله الغيب ولا تعديت على شيء من الغيبيات إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. هل لديكم توجيه حول تفسير الآية القرآنية الواردة في قصة سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، والآية علاقتهم مع الآية الأخرى قصة النمرود، أنا أحيي الموتى، أنا أحيي وأميت، إلى آخر الآيات؟
0: هي مسألتان منفصلتان. لا نأتي ونقول إنه والله تنتين كأنهم إجوا مع بعض في نفس الحادثة.
1: نعم.
0: كل واحدة منفصل.
1: يعني فممكن
0: نتصور، ممكن نتصور إنه حادثة ربي أرني كيف تحيي الموتى مسألة ممكن تكون أخرى منفصلة، إما جاءت قبل وزادت يقين سيدنا إبراهيم عليه السلام، أرته عين اليقين.
1: نعم.
0: أو مسألة النمرود هي مسألة محاججة لإنسان
1: محاججة
0: كافر.
1: نعم.
0: وأقام سيدنا إبراهيم عليه الحجة، وعلى كل حال كتب التفسير الرجوع إليها.
1: نعم.
0: إن شاء الله يعطي صورة أوضح.
1: أكيد.
0: فهي دعوة في قضايا التفسير وفي قضايا تخريج الأحاديث.
1: أكيد.
0: يعني صحيح هذا البرنامج
1: سنحيل.
0: نعم، سنحيل على هذه الكتب دائما. غالبا حاول المفتي أن يستحضر ما يجد أو يرجع بصورة سريعة على ذاكرته، لكن في مثلها نقول الأفضل أن نرجع لكتب التفسير المعتمدة ونطلع، وهناك قد يكون أكثر من تفسير ووجوه للمفسرين مفيدة إن شاء الله تعالى.
1: أكيد، بارك الله فيكم. السؤال الآخر، هل هناك وقت معين للاغتسال ليوم الجمعة فضيلة الدكتور؟
0: الجمعة اغتسالها يبدأ من فجر الجمعة، ولذلك كل من اغتسل وجمع ما بين نية الطهارة مع نية غسل الجمعة لا مانع شرعا. يعني في ناس بيغتسل بنية أنه غسل الجمعة فأخذ أجر غسل الجمعة، وفي ناس يغتسل لأنه قد وجب عليه الاغتسال الشرعي.
1: نعم.
0: فيكون غسل الواحد هو غسل اغتسال وطهارة ورفع حدث أكبر، بالإضافة إلى قضية الجمعة، وبالإضافة إلى أنه يحصل له الوضوء به إن شاء الله تعالى بمشيئة الله. فما في مدة معينة، ويستمر غسل الجمعة موجود طولة يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.
1: نعم. السؤال الآخر بالنسبة إلى السجود، عندما يهوي المصلي للسجود، هل يعني يبدأ بالسجود يعني بيديه أم يعني ينزل على ركبه؟
0: معتمد الفتوى النزول على الركب أولا.
1: نعم.
0: ثم اليدين، ثم ينزل الجبهة متمثلة بالأنف والجبهة، يعني الوجه بالأنف والجبهة. من كان لا يستطيع فهو معذور، ويستطيع أن ينزل على يديه أولا ثم ينزل ركبتيه، لأنه اللي مثله ما بيقدر، وبالتالي نقول الأصل هيك، ولكن المعذور جاز له النزول على اليدين إن شاء الله تعالى.
1: نعم. بالنسبة للأخ الكريم الله يعطيه العافية سائق التاكسي، طبعا احنا نعتز ببلدنا وطننا الغالب يعني بلد الأمن والأمان، لكن لا يعني لابد أن تكون هناك بعض المسائل النصب والاحتيال، والقانون ينظمها، وإن شاء الله يعني لا يضيع حق لأي إنسان. لكن الأخ الكريم هو يريد توجيه ممن يعني يقوم بالاحتيال والنصب على الناس، سواء كان خاصة الأخوة سواقين التكاسي اللي بيشتغلوا يعطيهم العافية، لكن بتفاجئوا أحيانا البعض مثلا يعني بيحتال عليه ما بيعطيه أجرته يعني، وبالتالي يعني هو يقول يحتسب حسبي الله، ونحن نقول إن شاء الله ربنا بيعوضك يعني يخلفك خير إن شاء الله.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا نعتز بكل مواطنين والأمثلة المضيئة المشرقة.
1: أكيد.
0: اللي بنجدها عند سائقي التكاسي اللي رجعوا الأمانات.
1: أكيد.
0: اللي وجدوها، وعندنا كثير من الناس سبحان الله الخير موجود.
1: ما
0: بدنا. نعم. ما بدنا يعني نتشائم من الوضع. ويمكن أنا أقول للأخ، أنت إجتك حادثة يعني حادثة سابقة وإجت هذه فزادت الطينة بلة، لكن بدي أقول لك نحن كمسلمين مطلوب منا أن نلتمس العذر، لعل هذا الشخص قد نسيه. ويمكن أنا كنت أسأل الأخ أنت ليش ما طرقت الباب وليش ما ذكرتهم، يمكن هو قال لك أنا انتظرت ما بدي أوقع نفسي احتمال أنه خلص حكم على أنها صورة احتيال. فيعني في بعض الحالات لابد من المتابعة، لأنه بعض الناس ممكن يخاصم مع كبر السن ممكن يكون ناسي. على كل الأحوال حتى من احتال عليك أنا أطمئنك أنه هذه الحقوق لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى، وكثير من الحقوق عندما يأخذها الإنسان في الآخرة سيجدها أعظم من ما لو أخذها في الدنيا. وفي نفس الوقت حسن الظن والتماس العذر، ويبقى قضية أن نوجه رسالة للناس اللي يعني ممكن تعمد مثل هذا الفعل، نقول له احذر، فهذا من أكل المال الحرام الذي لا يسقط حقه في عبد فيه إلا بإعادته إليه. فنريد أن نعظم حرمة أكل المال الحرام في نفوسنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من أكل المال الحرام.
1: آمين. أيضا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة تقول هي صلت الفرض وشك، يعني كان عندها شك بأنها صلت 3 ركعات ولم تصلي الركعة الرابعة، وقالت يعني سلمت ونسيت أن أسجد. هي تقول هكذا فعلها، يعني لم تسجد للسهو وقامت يصلي السنة لكن تذكرت بأنها لم تسجد للسهو. هل ما المطلوب منها في هذه الحالة فضيلة الدكتور، وهل تعيد الفرض أم لا؟
0: الحمد لله. طبعا بداية ننبه إلى أن سجود السهو ليس فرضا،
1: نعم،
0: وإنما هو من السنن،
1: نعم،
0: حتى نكمل الأجر اللي بده يفوتنا بسبب السهو. ولذلك من لم يسجد للسهو ولو تعمد ترك السهو أترك سجود السهو،
1: نعم،
0: لا تبطل صلاته. ثم ننبه أن سجود السهو لا يجبر النقص في الأركان،
1: نعم،
0: وإنما يجبر ترك سنن الأبعاض، أو بسبب أني أنا زدت شيء غير متعمد. فهي أول شيء هي شكت، فبعد الشك قالت سأسجد. الأصل فيها إنه لما تلتفت للشك إذا تأكدت أنها زادت تسجد سجود السهو، وفي حال أنها نسيت سجود السهو وسلمت ودخلت في السنة لا نطلب منها الآن إعادة صلاة، نقول مضت صلاتك على الصحة إن شاء الله، ومن ترك السهو ترك السهو يعني لا يبطل الصلاة لأنه في حد ذاته هو سنة إن شاء الله.
1: هذا حال الزيادة، لكن في حال مثلا أنه شكت بأنها صلت مثلا 3 ليس 4،
0: هذه في أثناء الصلاة،
1: في أثناء الصلاة
0: شكت، نقول لها تبني على الأقل، وتأتي بسجود السهو من باب السنة إن شاء الله تعالى.
1: لكن يعني لا يكون سجود السهو محل البناء على الأقل، إنما يعني يبني على الأقل،
0: نعم، في حالة في حال الشك أثناء الصلاة، في ترك ركن أو ركعة من الركعات، يعني نعم نقول له ائت بهذه الركعة واسجد سجود.
1: يعني ممكن البعض يقول لك أنا شكيت صليت 3 أم 4، فبقول لك من باب الاحتياط بدي أسجد للسهو، لكن يفوت إنه يبني على الأقل.
0: لابد أن يبني على الأقل في مثل حالة، خاصة إذا كان الشك في أثناء الصلاة. لكن لو سلم وجاءه الشك بعد السلام نقول لا تلتفت إلى الشك بعد السلام،
1: مضت على الصحة،
0: وقد وقع الصحة على صلاتك على الصحة.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. السؤال الآخر الأخ الكريم يقول هو بالنسبة هو سائق تاكسي، يقول هل يعتبر ركوب امرأة معه غير ملتزمة بالحجاب الشرعي يعني من باب الخلوة الشرعية؟
0: يعني بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أصحاب المهن كل على مهنته،
1: نعم،
0: ونقول يعني المعمول به أنه لا يحكم بأنها خلوة. الخلوة ليس المقصود بالسيارة العامة،
1: مكان
0: العام، حتى الفقهاء لهم تعريف خاص بالخلوة، مكان لا يدخل عليه أحد ولا يراك فيه أحد، وإذا بده يدخل عليك بده يستأذنك بحيث أنه أنت تسمح له يفوت. فوجود السيارة في المكان العام ليست حدود الخلوة المعتبرة في تعريفاتها الشرعية، لكن الإنسان والمسلم على الأصل فيه أن يكون كيس فطن، يقدر الحالة،
1: يقدر الحالة.
0: ويعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
1: وعرضه.
0: ونقول كمان صورة أخرى، يعني لا نريد أن نحكم على أن كل من تركت الحجاب أنها لا سمح الله تاركة فاعلة، هناك بعض الأخوات ونسأل لهم الله الهداية. يمكن مسألة قناعة الحجاب هاي تكون هي عندها التزامها، وبعضهم بيصلوا وملتزمات وكذا، لكن عندها قضية عدم التزام في الحجاب، فلا نريد أن تصبح

0: صورتنا انه الحكم انه من وضعت الحجاب من لم تضع الحجاب فهي في مستوى معين. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا إيماننا والتزامنا بمشيئة الله
1: آمين.
0: تعالى.
1: بارك الله فيكم على هذا التوجيه الكريم دكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير
1: وإياكم إن شاء الله.
2: في سؤال خطر في ذلك لكم تحكوا على السهو. أحيانا الإنسان يكثر بالسجود في صلاة الفجر خاصة في السنن فبتخربط إنه هل هو صلى ركعة ولا ركعتين. هل مطلوب مني أسجد سهوا إذا شكيت إني صليت ركعة ولا ركعتين في السنن زي الفرض
1: في السنن؟ نعم نعم.
2: هذا يعني المقصود من السؤال اللي بتطبق علي في الفرض بتطبق
1: نعم.
2: فيه السلام.
1: نعم.
2: جزاكم الله خير.
1: وإياكم إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: أنا بجمع ظهر وعصر وبجمع مغرب عشان أنا بعيد عنك عمية ما بشوف وصعب على يوضو. هل هو الأجر بروح منه ولا بيظل زي ما هو؟
1: الأجر أجر الصلوات يعني.
3: أجر الصلوات يعني هذا هو الجمع زي اللي كل صلاة بصلاتها.
1: الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: الله
1: نور بصيرتك إن شاء الله. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى سجود السهو هل هو في السنة كالفريضة؟
0: نعم سجود السهو في السنن والفرائض.
1: نعم.
0: كلها تأتي في نفس الحكم، مثل ما بنقول الفاتحة في السنن مثل الفاتحة في الفرائض، كذلك سجود السهو في السنن والفرائض لا نفرق بينها إن شاء الله.
1: نعم. الأخت الكريمة يعني كفيفة تقول ربنا يعطيها الصحة والعافية نور بصيرتها، تقول هي نظرا لهذا الظرفية تجمع الصلوات. ابتداء ما الحكم في هذه المسألة دكتور؟ ثم تقول السؤال يعني هل الأجر تأخذ نفس أجر لو صلت الصلوات في وقتها دون جمع؟
0: طبعا أصحاب الأعذار ومنها المرض
1: نعم.
0: نجوز لهم الجمع في بعض الحالات، لكن قضية كونها عمياء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لها الأجر والثواب.
1: آمين آمين.
0: وأنه يكون هذا كله رفع درجات إلها.
1: آمين.
0: بمشيئة الله. فمن فقد إحدى حبيبتيه كما قال النبي، فقد بصره أو فقد إحدى حبيبتيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بشره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا صبر له الجنة إن شاء الله.
1: نعم.
0: فلذلك نريد أن نعرف ما هو الظرف الذي يجعلها تجمع. هل لا كون هذا يشق عليها؟ إذا كان في مشقة وعسر شديد وحرج شديد نرخص لها بالجمع. إذا كانت والله حياتها قادرة على أنه ما في تعب وبقدر أتوضى، الأصل أنها تحافظ على الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا. فأنا في البداية أقولها عاودي تأكدي أنه يجوز لك الجمع. وهل عذر كون البصر كفيف، هل ما المشقة التي قد تترتب بحيث أنه يعيقك عن أنك تقدري وتضطري للجمع؟ يعني إحنا نجيز الجمع للمرض لناس مش قادرين يقوموا يتوضوا، ما عندهم إمكانية، عندهم ضعف في الحركة وصعوبة في أنه حدا ما عندهمش حدا يوضيهم. صورة كون الإنسان كفيف لابد أن تتأكد أن هذا الأمر فعلا وصل إلى مشقة تمنحها. لكن إذا حياتها طبيعية وما شاء الله عليها وبتقوم وبتيجي وبتقدر إنها تتوضى لكل صلاة أو يعني تحافظ على وضوءها، بقولها تجنب الجمع في مثل هذه الصورة. أما بالنسبة للأجر، إذا المشقة حاصلة والحرج كبير وأنا صعب وأنا لكبر سني كمان ما مقدرش وبضطر أجمع، وبشرك بأن الأجر واحد ولا ينقص الله من الأجر. الله يجري للإنسان صاحب العذر اللي كان محافظ على صلاته قبل العذر، عندما يفقد وعندما يعجز يجري له هذا الأجر كاملا بمشيئة الله تعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. أخي سعد، مجموعة أخرى من الاتصالات. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. تفضل أخي الكريم. الله يعافيك حياك الله.
2: أنا بدي توجيه من فضيلة الشيخ.
1: تفضل.
2: موضوع يصير بسيط لكنه والله عميق. يعني احنا عندنا في منطقة في المسجد بفترة المغرب والعشاء يعني بيكونوا الزلم الكبار يعني بيقرأ قرآن وبيذكروا بيسبحوا، فالإمام مأجور يعني ومشكور بترك لهم المسجد يعني فاتح لها الكبار يقرأوا قرآن.
4: في بعض الأطفال عندنا في المنطقة يعني بتلاقيهم مسكوا يعني عندنا ثلاجة مي بمسكوا المي وببلشوا يلعبوا فيها، بيكونوا من المناطق من الحي يعني، عرفت كيف؟ فبصيروا يلعبوا ويرموا. والله امبارح الشيخ بعد ما خلص يعني من صلاة المغرب، من صلاة العشاء عفوا، بلش يعني على الأرض السجاد على ركبه وقعد وبلش ينصح وبلش كذا. طب هو يعني هذا اللي بدنا بس توجيه يعني من فضلتكم لهالآباء يعني شوي بس يعني. والله العظيم امبارح اني انا صراحة يعني شفقت عليه يعني، وهذا برضو بالنهاية بني آدم، صار ينصح بتصير الطرفين بده يفتح المسجد بنفس الوقت يعني، وبنفس الوقت يعني الأطفال والله يعني كثير كثير هيك يعني أشياء.
1: نعم تسمع توجيه إن شاء الله ولا يهمك.
4: يعني أنا والله بحكي من حرقة على الشيخ بصراحة يعني، مش عشان هو شخصيا لكن والله إشي كثير يعني زاد عن حده.
1: نعم نعم
4: بالنسبة لهالأطفال.
1: نعم تسمع ولا يهمك، حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. العفو حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك فيك يا
1: الله يسعدك
5: دكتورنا وشيخنا الله يبارك فيه.
1: حياكم الله.
5: أنا والله عندي هالملاحظة. فضل. أنا جيت هلا هو أي ساعة بعدين الظهر؟ واحد إلا ثلث صح؟
1: نعم.
5: لما يقام صلاة أي ساعة؟ على الوحدة.
1: نعم.
5: صح؟
1: نعم.
5: أنا الجامع أجيت صليت عند الجامع 1:05 قاعد بسكر الباب.
1: بسكر الباب.
5: أتوضى وأصلي. يعني معقول هيك 10 دقائق بس؟ أنا صف باب الجامعة هي صليت برا، لحتى برا صليت.
1: يعني كانوا منهين في ربع
5: ساعة. أنا دخلت وكانوا مخلصين صلاة وطلعين. نعم. بس الجامع مفتوح، روحت اتوضيت لقيت الباب المسجد من برا.
1: في حدا المسجد ولا كل طالع؟
5: لا ما كل طالع، بس المسجد مسكر وفي هيك زي ساحة خلف برا هيك.
1: نعم.
5: لما بدخل المسجد صليت فيها.
1: نعم.
5: يعني معقول 5:01:05 أسكر الجامع؟
1: طب شفت الإمام إذا اللي يسكن في المسجد؟ سألته ولا ما شفته؟
5: لا إمام ما شفته.
1: ما شفت الإمام.
5: أنا مر طريق يعني. مر
1: ولا شفتك الخادم أيضا خادم المسجد؟
5: ما شفتش حدا.
1: ما سألتش. نعم.
5: بس ما أقول يعني أنا حتى واحد طالع هو بسكر المسجد بعرف شو هو شو بيشتغل.
1: إحنا ما نعرف الظرف الموجود. نعم بس.
5: ما أقول يعني 5 دقائق يا رجل. طب خلينا نفوت نصلي جوا سكر يعني ما دخلني في الكلمة أصلي عندي.
1: نعم نعم.
5: يعني هذا. الأحدية يعني.
1: هو الشأن خاص ب يعني الأوقاف إذا.
5: بس 1:05
1: تمام تمام تمام تسمع التوجيه ان شاء الله، واذا عندك ملاحظه ممكن تشوف مديريه الاوقاف يعني عنها.
5: والله مش انا هيك يعني، بس انا بحكي لك يعني على اقل شيء
1: ما بنعرف ايش الظرف يعني صلوا فيه او كذا ما بنعرف. على كل حال انه بتسمع توجيه ان شاء الله عام من الدكتور اذا رغب بذلك ولا يهمك ان شاء الله. الله يسعدك. عليكم السلام ورحمه الله. نعم اتصال اخر فتاوى.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
6: يا سيدي سؤال، إذا شرع المصلي بصلاة السنة وإقيمة الصلاة هل يكمل صلاة السنة أم يسلم ويتابع الإمام؟
1: نعم. في سؤال ثاني؟
6: لا عفوا
1: ولا يهمك. تسمع حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم. فتاوى على الهواء 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. تفضل. نعم فضيلتك بالنسبة في اتصال. نعم فضيلتك بالنسبة للأخ الكريم هو يعني توجيهان خاصان في موضوع المساجد، وهي حقيقة يعني هي شأن لعلها إداري أو خاصة بالمسجد أكثر من موضوع فتوى، لكن إن رغبت بتوجيه عام في موضوع تحدثنا كثيرا عن موضوع الأطفال وجودهم في المسجد سواء في الجمعة أو حتى في هذه الملاحظة الأخ الكريم قال بين المغرب والعشاء، هو يريد توجيه للآباء يعني أن يوجهوا أبنائهم حول كيفية آداب تواجدهم في المسجد يعني في الصلاة وأثناء الصلاة خاصة هذه الملاحظة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول. لا نحن أطفالنا نحب لهم الحضور إلى المسجد.
1: نعم.
0: وهذه المواسم العطلات تواجدهم في المسجد أحسن من تواجدهم في أماكن
1: أكيد.
0: أخرى، لكن تحتاج الأمر إلى نوع من الترتيب والتوجيه. هناك توجيه لابد فيه من الإمام دور. إحنا كل مسجد بيختلف عن مسجد، بعض المساجد بعض المشاكل قد تجدها في بعض المساجد.
1: صحيح.
0: ليست في كل المساجد، فمن وجد من الأئمة مثل هذه الإشكالية عنده الأصل فيه أن يسعى إلى معالجتها بملاحظات خاصة تصل إلى المصلين في حيه في خطبة الجمعة إشارة، ولو في الخطبة الثانية يا جماعة إحنا عندنا مشكلة فلانية. هذا التوجيه الأول للناس حتى يوعيهم للحكم ويذكرهم بأنه هذا المياه مياه سبيل، الأصل ما تكون ألعوبة. عودوا أولادكم لما يوصلوا للمسجد ما هي الأداب اللي تكون في المسجد، ممكن تكون هذه الرسالة من خلال الأولياء تصل. الآن واجب الأولياء اللي سمعوا هذا الكلام انهم كل واحد واجبه انه ابنه الصغير بده يجيبه على المسجد ما يجيبه او ما يرسله الا ويكون قد علمه اداب هذا المسجد. هذا بيت من بيوت الله، وهذا الماء ماء مسبل، اضاعته فيها اثم، لانه ما بصير انه ناخذها له واللعب والاخراج. ولذلك بتصبح الرساله مكتمله ما بين انه الامام وجه الاولياء ووجه المصلين، وما بين انه الاولياء والمصلين والاهل في البيت وجهوا اولادهم، تكتمل الصوره. وان شاء الله اولادنا بضلهم متعلقين في المساجد ويكبروا فيها ويتعلموا فيها بمشيئة.
1: بارك الله فيكم. بالنسبة إلى الأخ الكريم، ما بعرف إذا ترغب بهذه بتوجيه
0: أو هذا أمر خاص. مثل ما قلنا المساجد مختلفة. بعض المساجد ممكن تكون الإمام يكون له درس ويقعد وظرف عن ظرف مختلف. ولذلك يعني هذه ليست ملاحظة عامة. وإذا كان في أمر خاص وتكررت في نفس المسجد ممكن توصل الرسالة للجهة المختصة.
1: نعم.
0: اللي هي اللي في كل منطقة إلها مدير أوقاف.
1: نعم.
0: نوصل يا عمي مثلا والله في ملاحظة كذا كذا، لياليت اتبعوها طولوا المدة شوية. وطبعا مساجدنا كلها الحمد لله تبقي الباب الخارجي وسجادة موجودة.
1: صحيح.
0: لكن ترى على فكرة في نوع من المحافظة، خاصة بعد أن حصلت حوادث
1: حصلت
0: حوادث اضطرت إلى من باب المحافظة على بيوت الله
1: أن
0: نحدد الأوقات. صحيح. إن شاء الله
1: تعالى. نعم بارك الله فيكم. أيضا بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هو إذا كان بدأ بصلاة ركعتي السنة في المسجد لكن أقيمت الصلاة الفريضة فهل يكمل؟
0: طبعا هذا الكلام يعني فيه أحاديث، وبعض الناس يختلط عليها الأمر، خاصة مع وجود حديث إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فصلاة إلا يعني لا صلاة إلا الصلاة المكتوبة، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول إذا بدأت الصلاة قبل إقامة الصلاة ومعك وقت تكملها، نعم أكملها ولا تقطعها، وخاصة أنك أنت بتدخل غالبا بتصلي صلاة إيش؟ ركعتين، هما إما تحية المسجد وإما السنة القبلية.
1: صحيح.
0: وبالتالي إذا بدأت غالبا تستطيع أنك تعجل فيها وتجيبها وتدرك الإمام، وبالتالي لا تقطع صلاة السنة اللي بدأتها.
1: نعم.
0: إذا أقيمت الصلاة قبل أن تدخل في السنة، هنا يأتي حديث رسول الله لا تدخل في السنة، لأنها الصلاة التي أقيمت لا تدخل قبل الصلاة التي أقيمت وهي صلاة الفرض أولى من مقدمة على السنة. إذا أنت دخلت في صلاة بحيث أنك ما تدرك الجماعة، ممكن هاي الحالة اللي يجي يقول الفقهاء أنه تقطع السنة لأجل إدراك الفرض، وهذه الصورة غالبا مستبعدة.
1: نعم.
0: لأنه دائما لما تدخل أنت في السنة، السنة بتكون أقصر والإمام بطول أكثر منك، وأنت بتستطيع أنك تعجل فيها. فلذلك إذا دخلت فيها وقادر تجيبها، جيب السنة كملها بعد ما بدأت، وإدرك الإمام قبل أن تنتهي الصلاة إن شاء الله.
1: نعم بارك الله فيكم دكتور. مجموعة أخرى من اتصالات برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وسلمك.
7: أشكركم على هالبرنامج العظيم.
1: العفو واجبنا، حياكم الله.
7: الله يطول عمرك شيخ. بدي أسألك، أنا نذرت نذر إنه إذا الله شافى ابني.
1: نعم.
7: أنا الحمد لله الله شفاه وعافاه.
1: الحمد لله.
7: الخروف النذر أنا هسه لما أذبح بصير إني آكل منه مثلاً ولا لا؟ ما لازم آكل منه.
0: شو قلت في عبارتك؟ عبارة النذر.
7: أنا قلت إن شاء الله إذا الله شافاه بدي أذبح نذر لوجه الله خروف.
0: يعني عبارتك هيك كانت باللفظ إن شاء الله ابني وكذا.
7: ربنا شفاه وعافاه راح أذبح خروف يعني طعم المساكين منه. ما حددت مين يعني بدي طعمي منه.
0: خلاص يعني بمعنى أذبح خروف لله تعالى وأوزعه لله.
7: نعم.
0: إن شاء الله تسمع الجواب.
1: نعم.
7: الله يبارك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
8: صلى على النبي.
1: أهلا.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
8: شيخي هسا إذا كان في نسوان ثنتين وكل واحدة رضعت ابن الثاني.
1: نعم.
8: وفي ويعني وعند كل واحدة عندها أكثر من ولد وبنات وكذا وهيك. هسا إذا كانت الرضاعة عجالين كل الأولاد بتحرموا ولا بس اللي رضع؟ يعني اللي رضع من هاي بتحرم على أولاد هاي، واللي رضع من هاي بتحرم على أولاد هاي، وباقي الأولاد لا ما في حرمة.
1: نعم. تسمع الجواب ولا يهمك، تسمع الآن إن شاء الله. وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر فتاة. والسلام عليكم. تفضل. 47 47 201 202 هاتف البرنامج. تفضل تفضل، ممكن تسمعنا مباشرة بدون السبيكر لو سمحت.
9: إن شاء الله تمام.
1: تفضل.
9: بدي أسأل قضية بس ما.
1: نعم.
9: أنا طالب بدرس إدارة فنادق وسياحة.
1: نعم.
9: بكالوريوس.
1: نعم.
9: فبدي أسأل هل في مثلا لو بدي أشتغل فندق 5 نجوم هل في بيكون اختلاط أموال، ممكن يختلط مثلا مال الخمور أو كذا من الأشياء بمال الثاني؟ يعني لو كنت أشتغل بمجال حلال بس اوكي في الفندق يعني ممكن اشياء من المحرمات، هل هذا بيحط علي اسم او ممكن يسوي اختلاط اموال؟
1: تمام، تسمع الجواب وربنا يوفقك ان شاء الله بدراستك.
9: ان شاء الله.
1: ولا يهمك، تسمع الجواب ان شاء الله. نعم، اتصال اخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
10: الله يجزاكم خير.
1: الله الله يحييك. تفضل.
10: السؤال الاول هو اصلا
1: نعم،
10: انا شغال مع واحد شو السيارات، انا شوفير، فحلفت يمين اني ما اطلع على هاي السياره اللي اشتغل عليها.
0: شوفير
1: شوفير.
10: فاحتاج يوم الايام بس اوصلها للكراج السياره، بس اوصل السياره للكراج ما اشتغلت عليها، فهيك بيلزم انه كفاره اولى.
0: لفظك كان ايش لما حلفت؟
10: حلفت والله ما بطلع بالسياره هاي. كان قصدي اني ما اشتغل عليها.
1: وطلعت فيها.
10: طلعت فيها بس وصلت الكراج بس ما اشتغلت عليها.
1: بس صفيتها بالكراج.
10: لا.
1: تسمع الجواب ان شاء الله ولا يهمك.
10: سؤال.
1: تفضل.
10: في بعض البنوك ليش اذكر اسم البنك؟ في عامل خدمه للمستخدمين وانه في سلفه لمين من الراتب.
1: توضح لنا صوتك شوي عشان في عندك صوت اصوات اخرى. تفضل.
10: في خدمه البنك.
1: تفضل.
10: بعتوا سلفة واحد الشهر تخصموها من الراتب.
1: قصدك الراتب مقدم يعني؟
10: ايوه راتب مقدم. فتاخذوا عموله دينار وربع، ان فيها اشكاليه فيها حرام. قسم بدل خدمه له دينار وربع
1: بدل خدمه. نعم
10: نعم بس.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
10: صراحه انا ما بعرف من بدل خدمه، مش عارف شو الدينار وربع بالضبط.
1: نعم ولا يهمك. ولا يهمك، حياكم الله. فضيلة الدكتور الأخ الكريم نذر نذرا قال أن يذبح خروف إذا شاف الله عز وجل ابنه وشفاه الحمد لله، فيقول هو هذه يعني الذبيحة منذورة، هل يأكل منها؟ هو نذر أن يطعم منها المساكين.
0: الحمد لله. بداية النذر، إذا نذر الإنسان أن يذبح شاة لله تعالى وعلقها على أمر، فإذا تحقق هذا الأمر وجب أن يذبحها ويوزعها لله تعالى ولا يأكل منها، لا هو ولا من ينفق عليه من أهل بيته، ولا يعطي الأغنياء، كلها الفقراء لوجه الله، يعني للفقراء. الأمر الثاني، النذر من العبادات التي يلزم فيها الإنسان نفسه ويتقيد فيها بلفظه.
1: نعم.
0: فلما يكون نذر أن يوزعها لله أو نوى أن يوزعها لله، نقول له وجب أن توزعها لله ولا تأكل منها. لو هو في النذر قال نذر علي أذبح شاة وأعزم عليها أهلي وقاربي وأعطي منها الفقراء، يلتزم بلفظه ويصبح له الحق أنه يعزمهم ويطعميهم ويوزع للفقراء.
1: نعم.
0: فلذلك الصيغة هي التي تحدد، وأنا من أجل ذلك سألت ماذا قصدك وماذا قلت. نذر لله تعالى أوزع لله تعالى مثلها، لا يأكل منها لا هو ولا أهل بيته، ولا يعطي منها أغني، وإنما توزع للفقراء إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: والحمد لله على السلام.
1: نعم. امرأتان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى. يقول الأخ الكريم هل التحريم إن كان موجود بهذه المسألة، ما سألنا يعني كم رضع وكذا، فيقول عموما هل التحريم يكون مقتصرا على اللذين رضعا أم يشمل جميع الأولاد والبنات عند المرأتين؟
0: لا بد هنا أن نبين أن هناك قاعدة نتعامل فيها في مسألة الرضاع، وهي أن الراضع
1: نعم.
0: نضعه في أسرة المرضع، فيصبح كل أولاد المرضع وأقارب المرضع المحرمين أولادها محرمين عليه. وبالتالي يعني أولاد المرضع ليس فقط الذي كان في عمره، بل كل أولاد المرضع. وهذا بعض الناس يظن أنه لا رضع مع فلانة من أولادها والثانيين كبار، كلهم يصبحوا محرمين عليه وكلهم إخوته في الرضاعة. الولد الثاني وضع في الأسرة الثانية فهو ابن لها، طيب إخوة الراضعين الراضع هنا وإخوة الراضع هنا هل يكونون

0: كلهم تشملهم محرمية المرضعة؟ لا، فقط الرضع،
1: فقط الرضع.
0: فقط الرضع. ولذلك نفرق بين مسألتين، أن الرضع وحده هو الذي يصبح أحد أفراد أسرة المرضع في المحرمية، وبين أنه الرضع يصبح محرم على كل إخوة المرضع، أولاد

0: متزوج واحدة ويجي يقول واحد والله في بينكم رضاعة، لابد لا يعني القاضي يتحقق من أنه قد حصلت 5 رضاعات حتى أنه يفرق بينهم ويفسخ العقد، إذا أقل من 5 ما بيفرقهم بما شيء.
1: فضيلتك مشان يعني يثبتوا التحريم بالرضاع مثلا بزروا الإفتاء بسألوهم ولا
0: على دائرة قاضي القضاء؟
1: دائرة
0: قاضي القضاء. فإذا ثبتت التحريم طبعا طبعا لا لا يفسخ العقد إلا بحكم القاضي. إحنا من أول بتصلنا حالة رضاع على دائرة الإفتاء ونتأكد إنه والله الرضاع كثير، بنقولهم يلا على دائرة الإفتاء، على دائرة قاضي القضاء، دائرة قاضي القضاء تحققوا بفسخ العقد لأنه ثبتت المحرمية.
1: بارك الله في وجودكم جميعا فضيلة الدكتور. السؤال الآخر، الأخ الكريم هو طالب، ربنا يوفقه إن شاء الله في دراسته، يعني يتحرى الحلال والحرام، الله يبارك فيه. يقول هو يعني إذا وجد عملا في فندق 5 نجوم، يقول كما نعلم يعني قد تكون في بعض الأمور مثل المشروبات مثلا أو غيرها، هو يعني بالنسبة للمتحصل أو الدخل الذي يأتيه من هذا الفندق، هل يعتبر مال مختلط، مال حلال بحرام، وهل شغله أو عمله هذا يكون حلال؟
0: لابد أن نفرق في الأعمال بين العمل الذي يعني يقارب فيه الإنسان المعصية وبين العمل المباح. لما بيكون عملك مباح،
1: هو يكون عمله مباح،
0: أنت عملك مباح وأجرك مباح وما إلك دخل. لما بيكون عملك يقارب المعصية نقول لا، هنا صار عملك فيه معصية وإثم وبصير في كسبك إثم، وبالتالي من كان عمله ليس له دخل في المعصية. يعني إنسان بيشتغل صيانة، إنسان بيشتغل في حارس، مثل هذا الإنسان ليس في عمله معصية وإن شاء الله كسبه حلال.
1: نعم.
0: الإنسان اللي بيجي بيقول لي أنا والله بشتغل في مجال الأمور المحرمة، ما أجي بقول له لا، إذا هذا الشغل حرام وكسبك حرام.
1: نعم.
0: إن شاء الله.
1: الأخ الكريم عندهم في عملهم مجموعة سيارات، يعني حلف أو يمينا على أن لا يركب في هذه السيارة، يعني هو كان قصده أنه يعني ما يطلع فيها، يعني أنه يشتغل فيها حسب طبيعة عمله، لكن يقول أنا قمت بالركوب فيها فقط أنه صفيتها في الكراج، هل يعتبر هنا حانثا بيمينه؟
0: بداية الأيمان كالنذور يعامل فيها الإنسان بلفظه.
1: بلفظه.
0: فلما أنا سألته قلت له أنت قلت ما أرجع أشتغل عندك ولا قلت أطلع في السيارة؟ قال لي أنا حلفت ما أطلع في السيارة.
1: لكن قصده أنه ما يرجع.
0: الآن قضية القصد وقضية الاعتبار، أقول لا، الأحوط في هذه المسائل إن أنا أعاملك بلفظك وأقول لك كفرت يمين. والمسألة فيها خير، يعني هي قضية كفارة يمين ليست المسألة الكثيرة، بتوزع لك 10 بتطعم 10 مساكين وتقديرها بالقيمة دينار لكل مسكين. شوف لك أسرة أو أسرتين عدد نفرهم، كل أسرة مثلا فيها 5 6، أعطي هاي خمس ثرات وكفر عن يمينك، وإذا رأيت الخير في الرجوع إلى هذا العمل لا مانع أن ترجع بعد ذلك.
1: نعم، يعني في الأيمان لا يعتبر القصد، إنما اللفظ يعتبر.
0: اللفظ يحكم.
1: أما أنا قصدي هيك وقصدي هيك،
0: قضية القصد يعني ما بدي أنا
1: يعني نغيب الحكم.
0: أي نعم إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير لعله يعني نأخذ نجاوب اللي عندنا. في أخت أمالي فيه. نعم، خلينا نشوف الأخ الكريم. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة للسؤال الأخير، في إحدى البنوك خدمة يعني تسليف الراتب مقدما ويأخذون عليه عمولة دينار وربع، عمولة خدمة يعني.
0: نعم، إحنا نحن في قضايا السلف التي ليس لا يترتب عليها أي غرامة مالية ولا على حالة التأخير، هي من باب الخدمات التي يقدمها البنوك، وخاصة لما بتكون بنوك إسلامية يعني حريصة على أنه تعطيك سلفة وتقول لك ما في تأخير، طبعا لأنه أصلا راتبك رح ينزل. وفي عمولة مصاريف فعلية في حدود 1.5 دينار وربع. يعني هاي مسألة نحن نقول أنها غالبا تكون نعم مصاريف فعلية، فلا نحرمها لذلك. إحنا بالنسبة إنا بتروح تستخدم الصراف تدفع نص ليرة،
1: صحيح،
0: وبعض الصرافات بتأخذ، فهاي العمولات لما تكون فعلية وليس المقصود منها التكسب.
1: نعم.
0: وهي في الحدود المعقولة،
1: خدمة
0: نعم، المعقولة، فهي خدمة مباحة وإن شاء الله ما فيها شيء بمشيئة
1: نعم.
0: الله
1: تعالى. بارك الله فيكم دكتور. نعم، وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيف الحلقة فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر دكتور، نورتنا.
0: حياكم الله، بارك الله فيكم وشكرا لكم.
1: بارك الله في وجودكم، إن شاء الله يعطيكم العافية. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدولة.

0: بوبي وغادي حداد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
1: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلا اطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة، وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني datagroup.jo.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو

0: مخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس، ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس. خالق الناموس هو الذي يستطيع أن يخرق الإيه؟ أن يخرق الناموس. وقلنا إنها تعجبت ثم قالت أنا إيه؟ عاقر، وإيه؟ وهذا بعلي إيه؟ وقلنا إن إبراهيم لما جه في سورة الحج ما قالش كده: أبشرتموني على أن مسني الكبر، ولا جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة السن. بعد ذلك قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري، وإنما القانون الأعلى له طلاقة القدرة في أن يخرق الإيه؟ في أن يخرق القانون. ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات، لأن المعجزات أمر خارق لمين؟ للعادة الكونية، عشان تثبت صدق البلاغ عن الله. وقلنا إن هذه القصة التي حدثت لإبراهيم ولامرأته تكررت في مين؟ في زكريا. ومن الذي أوحى لزكريا بها؟ قصة مريم لما قال لها أمنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب فيما بين الخلق، إنما بين الخلق وخالق لا، ما فيش إيه حساب. هنالك، أي ساعة ما قالت مريم هذا لزكريا، دعا زكريا إيه؟ ربه. قال له ما دامت الحكاية ترزق من تشاء بغير حساب، هب لي بقى إيه؟ ذرية. أم قال له إنا نبشرك بغلام، قال ده ذكره، واسمه يحيى.

0: هنسميه كمان.
1: الله،
0: لم نجعل له من قبله ايه؟ سمية. يجي بقى الناس يقول لك طب وايه يعني هو بشره بغلام، وايه يعني حكايه اسمه ايه؟ اسمه يحيى. اما قال لك من الذي سمى؟
1: الله.
0: طيب كلمه يحيى دي مش ماخوذه من الفعل الذي فيه فعل ان يعيش؟ مش الشاعر قال وسميته ايه؟ يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه، هو سماه كده عشان ايه؟ انما اذا كان الذي سمى هو الله يبقى يحيى يحيى ولا لا؟ قال لك ده مش كده، ده حيفن لما يبقى يبلغ رشده ويبقى ويبقى ويبقى ويبقى، ومش كده بس، وحيحيى طوالي ما يجيلوش موت. ازاي؟ اما قال لك لان ربنا اللي سمى. بقى الانسان بيسمي تفاؤلا، تسمي ابنك سعيد عشان يبقى ايه؟ سعيد، تسميه يحيى عشان امل انه ايه؟ يحيى. لكن ده ربنا اللي سمى، يبقى ما دام ربنا اللي سمى قادر على انفاذ ما سمى والفعل فيه ولا لا؟ وقال لك بس مش يحيى في الدنيا لحد ما يبلغ اشده ويبقى مش عارف ايه، ده حيحيى على طول ما يجيلوش موت. ولذلك قتل مين؟ يحيى. فلما قتل يحيى صار شهيدا، والشهيد حي عند ربه، يبقى حياته. يبقى يحيى حق ما جالوش موت. بعد ذلك نرجع ان مريم هي التي نبهت الى القضية، ولما زكريا دعا وربنا قال له عن بشر، قال له انا ده انا كبير وامرأة عاقل، انت بتعمله ربنا عارف انك كبير وامرأة عاقل، انما المسألة لما بقت بقى وبشرناه بغلام واسمه يحيى، مسألة قال ايه؟ انا بقى قال له كذلك قال ربك، وما دام ربك اللي قال هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك ايه؟ فمريم التي نبهت زكريا الى قضية خلق النواميس هي التي تعرضت لهذه القضية حينما تمثلها بشر، زي قال على غير بشرك بغلام المسيح ابن مريم، المسيح بشر انا ازاي ولم يمسسني بشر؟ لازم تفتكر انك انت قلت ايه؟ ان الله يرزقه من يشاء بغير ايه؟ بغير حساب. ليه؟ لان دي في عرضه، فلازم كان يبقى لها التطمين من ايه؟ من بدري من القضية، من اول ابراهيم ومراته، وبعد ذلك زكريا والايه والست بتاعته ويحيى، وهي اللي نبهت عشان القضيه تيجي كده باطمئنان عليها وتفهم انها ما تبقاش متهمه ولا ايه ولا مرتاب فيها. قالوا اتعجبين من امر الله؟ رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت. وهذا من ضمن الرحمه ومن ضمن البركات، لانه حميد مجيد. كلمة حميد فعيل، فعيل دي في اللغة ترد على معنى ايه؟ اما ان يكون معناها فاعل زي الله رحيم بمعنى انه راحم خلقه، يبقى فعيل بمعنى ايه؟ فاعل. طب وقتيل بمعنى ايه؟ مقتول، يبقى جاءت فعيل بمعنى مين؟ مفعول. طب حميد هنا بمعنى ايه؟ حامد ولا محمود؟ ده الامرين اثنين. ازاي؟ الم يقل الله انه الشكور؟ ربنا شكور ولا لا؟ بيشكر مين؟ بيشكر الذي يشكر نعم الله عليه ويطيعه. وحميد يعني هو يحمده، يقول لك كويس انت. ومحمود من الخلق، يبقى الصيغه تيجي لمين؟ للمعنيين. حميد بمعنى انه ايه؟ حامد لمن يطيعه طاعته. خلاص. ومحمود ممن انعم عليه، يبقى الاثنين. وحميد ومجيد، المجيد هو الذي يعطي قبل ان يسال، يعطي الكريم يدي لما تساله يقول لك خذ، انما المجيد يعمل ايه؟ يعطي قبل ان ايه؟ يسأل. ولذلك بعض العارفين جاء له طارق طرق بابه فخرج اليه ثم عاد فاخرج كيسا ووضعه في يده ثم رجع الى اهله يبكي. قالت امرأته وما يبكيك وقد أديت له حق سؤاله؟ قال أنا أبكي لأني تركته ليسأل، كان المفروض أنني إيه؟ أنني ما أخليهش إيه يقف موقف الإيه؟ موقف الإيه السائل. والله سبحانه وتعالى أعطانا قبل أن نسأل، وأعطانا قبل أن نعرف كيف نسأل. طب العيل الصغير اللي ببطن أمه واللي لسه ما كبرش واللي لسه ما تعلمش الكلام يسأل ربنا دال ولا ما دالوش شيء؟ أعطانا. فيه بقى في كل نقطة بتيجي بيعطي فكرة اجتماعية مأخوذة من الدين. لما قدم إبراهيم العجل الحنيز للضيوف ما امتدتش إيدهم إليه، هل اكتفى إبراهيم بهذا؟ لا، علمنا شيئا، وهو أن إذا جالك ضيف وعرضت عليه أكل وما كلش مش تقول بركة يا جامع وتسوح شايل الأكل، تقول له ألا تأكل؟ فإن رد بعزيمة قال لك والله أصل واكل قبل ما أجي، أو نتمحك بقى يبقى الأكل قدامه واسمك قلت له عليه، فقال ألا تأكلون؟ في لقطة تانية قال إيه؟ ألا إيه؟ مش اكتفى بأن ما إيديهم ما امتدش وخلاص، لا، ألا تأكلون؟ عرض في أنهم إيه؟ يروى بقى بعض العروة بعض العارفين أن حينما قال ألا تأكلون؟ قالت الملائكة لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمنه. فقال إبراهيم بما آتاه الله من حكمة النبوة ووحي الإلهام ثمنه أن تسموا الله أوله وتحمدوه آخره. يبقى ثمن أي طعام إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قبلت على الأكل، وتقول الحمد لله إذا هتبقى أديت الإيه؟ أديت حقه. تسألنا يومئذ عن النعيم، قال لك كل نعمة سميت الله عند مزاولتها وحمدت الله عليها لا تسأل عنها يوم القيامة. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مسألة انتهت والبشارة جت، وكأن الملائكة دول مش جايين على شر يراد بقوم إبراهيم ولا بإبراهيم، وإنهم رايحين للوط، ومسألة دي تفرح مين؟ تفرح امرأة إبراهيم. كلها انتهت المسألة. فلما ذهب عن إبراهيم الروح اللي أوجد في نفسه إيه؟ اطمأن بقى على إن ما فيش حاجة. فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. الجدل هو أن تأخذ حجة من مقابل وتعطيه حجة، هذا الإيه؟ الجدل، لتصل إلى حق. لكن المراء هو أن تبقى عارف الحقيقة وتايه بالباطل بقى، اسمها المأوحى بالباطل. يبقى الجدل ربنا أمر به بس جادل بالتي هي أحسن، المراء تبقى أنت عارف الحق مش عايز توصل للحق، الجدل غايته أن تصل إلى الحق، المراء مش غايته أن تصل لأنك عارف الحق بس بتايه بتمال. فلما ذهب عن إبراهيم الروع قوله أوجس في نفسه خيفة وجاءته البشرى بقى بإن ربنا حيرزقه الغلام يجادلنا في قوم لوط. إيه يجادلنا في قوم لوط؟ طب هم قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة إيه مسومة عند ربنا، يعني مسألة العذاب. طب يجادلهم في إيه؟ قال لك طب نمهلهم شوية يمكن يؤمنوا لأن قلبه إيه رحيم. ولذلك جاء بالعلة في المجادلة يجادلنا في قوم لوط، إن إيه إبراهيم لحليم أواه منيب. كم خصلة؟ حليم لا يعجل بالعقوبة، هو ده شأن الحليم، فمش عايز يعني على طول كده يعني. وأواه يتأوه، والتأوه رقة في القلب، إن كان التأوه من أعلى يبقى خوف، ولأقل يبقى رحمة ورأفة. أنا أتأوه لفلان أو يتأوه لله لأنه ما أداش حق الله وخايف منه ومش عارف إيه، طب يتأوه لمسكين، يبقى في تأوه الأعلى في تأوه لمين؟ للأغلى. أواه منيب. طيب العلة في أنه جادل أنه حليم، ما بيعجلش بالايه طبعه كده، وما دام طبعه كده بقول طب نستنى يمكن عليهم شويه يمكن ربنا يتوب عليهم ولا بتاع. وأوه متأوه لحاجتين اتنين، يتأوه بالنسبة لخالقه ويتأوه على دول، يتأوه لله ويتأوه على هؤلاء في لا وفي ايه وفي على. ولكن أيظل في قال لك لا منيب، بس لما يعرف الحكاية بقى دي ايه يرجع إلى الحكم وإلى الحق. ألم يقول أنا ما كان استغفار إبراهيم لأبيه ايه إلا عن موعدة وعدها إياه؟ كويس كده. طيب فلما تبين له أنه عدو لله، دي مظهرية منيب، يرجع بقى. كذلك هنا فلما ذهب عن إبراهيم الرو وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، ساعة ما قعد يجادل بقى عشان وجاب العلة، قالت الملائكة له يا إبراهيم أعرض عن هذا. المسألة دي انتهينا منها، ده احنا جايين عشان ننفذ مش جايين عشان نهدد ولا نعمل. يا إبراهيم ايه أعرض عن ايه عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك. ومدام جاء أمر ربك يبقى كلمة منيب هنا تجينا بقى، يبقى يرجع إلى أمر الله الذي أراده برضا، مش لأن ربنا ما ادلوش المراد بتاعه في إنه حليم وأواه. يقول لك لا، رجع إلى مين؟ رجع إلى الحق بصفة إيه؟ بصفة منيب. إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه كلام ولا فيش فيه شبع، زي ما قال هناك وعد غير إيه؟ غير مكذوب، هنا برضو عذاب غير ايه غير مردود. ليه؟ قال لك لان مردود يبقى حد يرده. من الذي يستطيع ان يرد على الله امرا امر به؟ لا احد. يروى بقى ان سيدنا ابراهيم في الجدل بتاعه قال لهم اذا كان في قوم لوط 50 يؤمنون بالله تعذبوهم؟ قالوا لا. طب 25؟ لا. طب 10؟ لا. طب 1؟ قال ولا واحد يكون فيهم. قال ان فيهم لوط، شو بده يدخل على ايه ان فيهم؟ قالوا احنا نحن اعلم بمن فيها، احنا عارفين واحنا عن نجي واهله كمان. انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. انتهت المساله من موقف ابراهيم، وذهب القوم اللي هم الرسل الى مين؟ الى مهمتهم الايه الاصيله. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، سيء اي جاء له السوء، وضاق بهم زرعا. سيء بهم يعني شعر في نفسه بسوء، وضاق بهم زرعا. الزرع ماخوذ من الزراعه، والزراع فيه الكف اللي فيها الأصابع اللي بندفع بها الأشياء. فأي شيء تستطيع أن تمد إليه زراعك لتدفع به، فإن زراعك ما طلتش ما تدفعه يقول ضغط به زرعا، يعني زراع ما طلوش. ولذلك يقول لك أهلا وإيدي إيه؟ أهلا وإيدي طلته، أهي ضاق به زرعا يعني إيدي ما إيه؟ ما طلوش. فوق طاقتي، فوق قوتي، فوق ما اتاني الله به من الالات ومن الايه ومن الحيل ومن الايه الجوال. يبقى سيء به، ادي السوء اللي جاله في نفسه. وضاق زرعا ما يقدرش يدفعه. طب ايه اللي حصل؟ سيء به من الملائكه جت، ايه اللي يسيئه؟ قال لك لان الملائكه جاءت على الشكل المعروف. يقول لك ده فلان ده ملاك، ملك يعني شكله ايه؟ شكله كما نعرف صوره الملك بقى، وهو يعلم عن قوم لوط ما يعلم، ويعلم أن لهم امرأة، وتعلم أن هذه هي آفة قوم لوط. فأوجس في نفسه والسوء دخل عليه، هتنبه. وفعلا في الوقت ده هي طلعت على السطح وصفقت، فلم ينتبه إليها أحد، فأوقدت نارا وأشارت كده، يعني أشارت إلى القوم إن فيه ضيوف شكلهم كويس. هذا اللي خاف منه مين؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، أدركوا السوء، وضاق بهم زرعا. ضاق بهم زرع يعني ما قدرش، ما عندوش القوة اللي يدفع بيه. ضقت به زرع ما عنديش قوة ذاتية أدفع بها. وقال هذا يوم عصيب. ده يوم بقى ملوش مسألة بقى

يقال يوم عصيب ويوم عصبصب، يعني يعني يعني يكثروا في الجمله، يعني انها دي ايه شديده شويه، عصيب وعصبصب، ومنه العصابه لما الواحد يعمل ايه عصابه كده يوم شديد المؤونه شديد المتاعب، زي ما تجيب العصابه وتشدها على الايه الراس، ومنه العصبه، العصبه لان هم جماعه يتكاتفون مثلا على شيء والفرد يقوى بمجموعهم. هذا يوم عصيب. وصدق الظن وصدق ما قال، وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءه قومه يهرعون إليه، يهرعون إليه معناها العام كده يسرعون في تدافق. والإنسان إذا لم يكن مرن على الشر، يعني أولية الشر، اللي بيسرق أول مرة يقوم يبقى ايه متهيب وخايف ليتمسك، ما عندوش ضربة، ما عندوش مران، مش فائد زي ما بنقول عليه. انما اللي يقبل على السرقة بقى كده بجرأة وبنشاط يقول ده فائد ومتمرن عليه. يبقى جاءه قومه يهرعون. كلمة يهرعون دي من الفاظ اللغة اللي فيها عجيبة شوية. الفاظ اللغة فيه فعل يبقى له فاعل، يضرب زيد عمرو، مين اللي ضرب زيد؟ ضرب مين؟ ضرب عمرو. طب يضرب إيه؟ نقول يضرب مين؟ يضرب عمرو بقى، سيبنا زيد. يبقى بنناه ليه ايه؟ للمفعول. بنسميه نائب ايه؟ نائب فاعل. لكن في كلمة يهرع لم تسمع يهرع، انما سمعت في كل اللغة ايه؟ يهرع. لكن اللي بعدها فاعل، ملازمة للبناء للإيه؟ للمجهول. يهرع أم قال لك ما هي زي جنة، جنة فلان. هو جاب لنفسه الجنون ولا الجنون جه عليه؟ إنما ما عرفش الجنون جه سببه إيه؟ يبقى بنيت لما، إنما هي فاعل ولا زكم فلان. طب إيه اللي زكى وما نعرفش؟ يبقى إذا جهل الفاعل نقوم نعمل إيه؟ نجيبه مبني لمين؟ للمجهول، إنما اللي بعده يبقى إيه؟ فاعل. فيهرعون إليه. يبقى الإنسان إذا أقبل على شيء باندفاع يبقى كأنه عاشق أنه يروح، ولا عشق، لم يعشق أن يذهب إلا لأنه متمرن على الحكاية دي، أو ذاهب إلى ما يحب بدون تهيب. يبقى فيه اندفاع منه وفيه دفع من غيره، اندفاع وإيه؟ وأي جماعة يكونوا مقبلين على امر محبوب، تعالى وقول هند تموين ولا نعمل اي حاجه، تلتفت تلاقي ايه الناس. يبقى الواحد مدفوع مندفع بذاته للعمل، واللي وراه بده يعمل ايه؟ يزق فيه، يحاول يرجعه ما يرجعش. يبقى ده اسمه ايه؟ يهرع. اسمه ايه؟ يهرع. فيه اندفاع منه وفيه دفع من مين؟ من غيره. وده ليه؟ لأنهم متمرنين على الحكاية دي. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. هذه الضربة بتاعتهم بقى، من قبل كانوا يعملون إيه؟ إذن المسألة يعني إيه؟ محبوبة لهم وخفيفة عليهم، وما فيش لا حياة ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الحياة أن يفعل بعض ويخاف من بعض، إنما إذا كانوا كلهم كده بقى مين اللي هيختشي من مين بقى؟ ما فيش حد هيختشي من التاني. وجاءه قومه ايه؟ يهرعون اليه. وعلة يهرعون اليه انهم كانوا من قبل يعملون الايه؟ ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا يكون موقف لوط في هذا اليوم العصيب؟ شوف بقى ماذا يكون. اقبلوا عليه بهذه السرعة وبهذه الكوكبة والاندفاع، ويعلم نياتهم ويعلم سوابقهم، ماذا يكون؟ يريد أن يصرفهم انصرافا من جنس دفاعهم للغرض، فقال هؤلاء بناتي بناتي أطهر لكم. هؤلاء بناتي، بيعرف بناته أم قال لك إيه؟ لأن على كل حال المرأة معدة لهذا، ومن الممكن أن هو يجوزهم، وكان قبل كده الواحد يجوز الواحدة لغير المؤمن. ألم يزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته لعتبة ابن أبي لهب؟

ولأبي العاص بن الربيع قبل ما يجي إننا إيه ما نزوجش دول. فقال لما يتجوزوا يبقوا إيه هؤلاء بنات، بناته اللي من صلبه ولا بناته، بناته يعني أمته ولا بنات المؤمنين بيه ولا بنات. أم قال لك ده مفيش آمن، ما آمنش به إلا هو وبنتيه، يبقى ما كانش إلا البنات. أم قال لك لأنه يتجوز، طب البنات هيقضوا إيه؟ أم قال لك يشوف بقى السادة الفتوات اللي هم بيقودوا المسائل دي ويرضيهم بالزواج ده لعلهم إيه؟ يقفوا. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم وأحفظ على كرامتي بالنسبة لضيفي، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. كلمة ضيف صحيح مفردة إنما تطلق على الجماعة، يعني إن كان واحد تقول هذا ضيف، إن كانوا اثنين تقول هذان ضيف، وهذه ضيف، وهاتان ضيف، وهؤلاء ضيف. يبقى هو لفظ مفرد للمذكر وللمؤنث وللمفرد وللمثنى وللإيه والمجموع، بدليل أن الله يقول في آيات أخرى ضيف إيه مكرمون. وبرضو بعض ألفاظ اللغة يستوي فيها هذا، زي كلمة طفل مثلا، طفل هي مفردة صحيح إنما تطلق إيه على الجماعة، إلا أن طفل وجد لها إيه جمع لها أطفال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. مش القرآن قال كده لما بيقول إيه لا يبدين زينتهن إلا لكذا ولكذا ولكذا، أو التابعين غير أولي الإربة من الإيه من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات الايه. يبقى كلمه الطفل تطلق ايضا ويراد بها الايه، ويراد بها لا تخزوني في ضيف. والخزي هو ايه؟ هو فضيحه امام الناس وهوان امام النفس. يعني الواحد له اعمال نفسيه يبقى يعني نفسه هينه عليه كده وزعلان، وإما كانش حد يشوفه، والفضيحه تبقى ايه بين الناس. فالفضيحه بين الايه جمهرة الناس، والهوان يكون بين الإنسان وإيه ونفسه. أليس منكم رجل رشيد؟ يعني كان يقف دون هذه المسألة رجل له عقل له مروءة له كرامة ويمنع هذه الإيه المسألة. قالوا لقد علمت، أنت عرفت من سوابقنا ما لنا في بناتك من حق. يعني احنا ما لناش ايه في الحته دي، انت تعرف ما نريد. ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. ساعه ما تسمع لو يبقى تمني ورجاء ان يكون له ايه قوه يستطيع ان يدفع بها هؤلاء. لو أن لي بكم قوة، لكن لازم يوجد لها شرط. لو أن زيدا عندك لجئته، يبقى فيه شرط وفيه إيه فيه جواب. إنما لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لم نجد هنا جوابا. لو أن لي بكم قوة لدافعت عن ضيفي، لو أن لي بكم قوة لفعلت كيت وكيت وكيت، إنما ما عنديش إيه قوة. طب ما عندكش قوة ذاتية تدفع بها، ما حدش تقدر تأوي إليه يدفع. أو آوي إلى ركن شديد. قالوا الملائكة قالوا له إن ركنك لشديد، إن ركنك لشديد. ولذلك قال بقى قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الشيء الشديد هو المتجمع تجمعا يصعب فصله، أو المختلط اختلاطا بمزج يصعب تحلله. لأن اجتماع الأشياء إما أن تجمع أشياء أجناسها منفصلة ولكن تربطها ربط إيه ربط قوي، زي ما تجيب مثلا المصلوب على الإيه على الشجرة وتصلبه، ربطت المصلوب على الإيه على الشجرة ربط إيه قوي. إنما كلاهما منفصل عن الآخر ولا لا، دي له ذاته وده له إيه، يبقى ده تجمع يصعب ايه فكه. طب افرض انك مزجت حاجه مع بعضها، ما احنا عندنا في شيء اسمه خلط

وفي شيء اسمه مزج. الخلط انك انت تخلط اشياء انما كل واحده ايه متميزه عن الثانيه بحيث انك انت تقدر ايه تفصلها. مثلا افرض انك انت جبت فول مثلا بتاع التدميس ده وفول سوداني وخلطته على بعضه، انما تقدر تعزل ده عن ده ولا لا؟ يبقى انت جمعته مع الاستقلال. انما افرض انك انت جبت كوبايه ليمون ميه وحطيت سكر وحطيت عليها الليمون وعملتها، يبقى ده اسمه ايه؟ فدكها شدة او قوة تجمع يصعب فصله، انما ده تقبض يصعب تحلله، ما تقدرش ايه تحلله تطلع ده من ده. او آوي الى ركن شديد. قالوا يا لوط انا رسل ربك. كأني لما تكلموا مع ابراهيم ما قالوش انا رسل ربك، بيدل على انه عارف انهم رسل بس جايين ليه، انما هنا ما عرفش لوط انهم قالوا انا رسل ربك، يعني احنا معناش جماعه ضيوف جايين ودول ينالوا منا شيء، احنا ايه رسل ايه ربك. قالوا يا لوط انا رسل ربك، مش لن يصلوا الينا، لن يصلوا اليك. هي الرغبه في لوط ولا فيهم؟ قال له ده مش هيصلوا لك انت، مش بقول ما يصلوش لك، ده لما ما يصلوش لك يبقى لا يصلوا الينا من باب ايه؟ من باب اول. انا رسل ربك لن يصلوا ايه؟ لن يصلوا اليك. فاسر باهلك بقطع من الليل. اسر باهلك، اسر امشي بالليل، وبقطع من الليل يعني ما هو قال هيجي لنا هيقول لك ان موعدهم الصبح، ما دام موعدهم الصبح هيجي لهم امر ربنا بالعذاب في الصباح. تبقى انت لازم تخرج عن القرى دي امتى؟ بالليل، وانت حر، خد لك قطع من الليل، يعني يا في اول الليل يا في اخره، ادوله ايه؟ وقال لك القطع من الليل، تسيب ربعه الاول ربعه الاخر، ام قال لك لكن قطع من الليل اي ما يقطع الليل، وده اليق ما يكون به النصف، تبقى القطعه قد الايه؟ قد القطعه قد القطعه. فاسر باهلك بقطع ايه؟ من الليل. ولا يلتفت منكم احد. الالتفات هو الانصراف عن الشيء قبالتك، يجي شيء مقابلك كده تقوم تلتفت عنه، ده اسمه الانصراف عن المقابل. طب ايه لا يلتفت منكم احد؟ اهو الالتفات الحسي يجي وراك كده ولا الالتفات المعنوي؟ ازاي؟ ام قال لك دول هيخرجوا منين؟ من دارهم، ويسيبوا أموالهم ويسيبوا متاعهم ويسيبوا ما ألفوه من مقام وما ألفوه من حياة. اوعوا قلوبكم تتجه إلى مين؟ إلى ما تركتم. انتوا تنفذوا كده بإيه؟ بجلدكم، والله سبحانه وتعالى يعوضكم إيه؟ خيرا مما فاتكم. أولا يلتفت منكم أحد، يعني برضو اللفتة الإيه؟ الحسية، إلا امرأته. ولذلك التفتت، قالت وا قوما. ساعة ما قالت وا قوما جاءها إيه؟ جاءها نصيبها من مين؟ من العذاب. إلا امرأته إنه مصيبها ما أصابهم. ما هي بقى يعني عايزة تعمل إنها مخلصة قوي إيه؟ وساعة ما تهيأوا للخروج أم إيه؟ حبت تخرج وياهم، وبعدين برضو إيه؟ حنت وقالت ايه وقومه والتفتت، قال له هي دي مراد بقى ترجع لكم. انه مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح. اليس الصبح بقريب؟ ده قريب قوي. فلما جاء امرنا، ساعة ما نقول فلما جاء امرنا اي بالعذاب، كل اللي مرض فلما جاء امرنا بالعذاب، مما يدل على ان الامر حين يصدر من الحق يستجيب المأمور قهرا. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. القرى كانوا يقولوا انها خمس قرى، قرية اسمها دومة، قرية اسمها سادوم،
قرية اسمها سيوايا، قرية اسمها عمراء، القرى اللي هم فيها. جعلنا عاليها سافلة، يعني ايه؟ انقلبت كده. دي اللي بيقول في القرآن، يقول في آية أخرى والمؤتفكة أهوى. مؤتفكة، مؤتفكة من الإفك. الإفك هو إيه؟ الكذب المتعمد. ومعنى كذب متعمد إنه يقول نسبة كلامية تخالف الواقع. وما دام نسبة كلامية تخالف الواقع، يعني يقول محمد في البيت وهو مش في البيت، محمد ليس في البيت وهو في البيت، يبقى الإفك هو إيه؟ كذب متعمد. النسبة الكلامية فيه تخالف الواقع. فإن كان الواقع إجابا والكلمة نفيا تبقى مش موافقة للواقع، إن كان الأمر بالعكس تبقى مش موافقة للإيه؟ ويبقى المؤتفكة يعني الذي جعل عاليها إيه؟ سافلة. لأنك في الإفك قلبت الحقيقة غير إيه؟ حقيقة، وقلبت غير الحقيقة إيه؟ حقيقة. يبقى قلبتها ولا لا؟ كذلك المؤتفكة، أي القرى التي جعل عاليها سافلة، انقلبت فيها الايه؟ الأوضاع. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أمطر دائما تأتي في الايه؟ في العذاب. أمطرنا عليها ايه؟ حجارة، يعني نزلت كالإيه؟ كالمطر. حجارة من سجيل منضود. سجيل يعني حجارة، لكن في آية تانية يقول إيه؟ حجارة من طين. الله، تبقى حجارة دي تدي الصلابة، وطين تدي إيه؟ ده تدي الليونة. قال لك حجارة من طين لأنه هيبقى طين ربنا، يبقى طين ربنا اقوى من الايه؟ اقوى من الحجاره، زي ما قلنا كلب الله زمان. منضود يعني نازل كده بايه؟ بنظام، كل حاجه نازله على صاحبها لانها مسومه معلمه. انت يا حجر تذهب الى فلان، والحجر ده يذهب الى فلان، والحجر ده يذهب الى فلان. زي دلوقتي ما بيعملوا الصواريخ، صواريخ موجهه، يقول لك يا صاروخ روح للبلد الفلان، يا صاروخ للبلد الفلان. بس الدقه انها مش بتروح لبلاد واماكن، لا، ده صاروخ كل واحد اسمه عليه، متوضب كده يروح. احنا البشر قدر يوجه الصاروخ للبلد اللي هو عايزه، مش كده؟ لا، ربنا مش عمل للبلاد، عمل للمكين. المكين في البلاد، الصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح لفلان، والصاروخ ده يروح ايه؟ لفلان. لانها منضوده منظمه هناك، معمول ايه؟ معموله رسانه لهم، دي تنزل على ودي تنزل على. من سجيل منضود، برضه سجيل وردت فين كمان؟ ما هي يا سجيل باللام، يا سجين بالايه؟ بالنون. وردت ايضا طيرا ايه؟ ابابيل ترميهم بحجاره، برضه جايه من فوق. يبقى فيه مخزن، في ترسانه معموله لمين؟ بس كل واحد بمين؟ باسمه. ولذلك قال مسومه عند ربك، مسومه معلمه، كل واحد بايه؟ كل واحد بعلمته. وما هي من الظالمين ببعيد. ايه حكيت وما هي من الظالمين؟ احنا قلنا ان القصص القراني جاي علشان يدي اسوه لمين؟ لرسول الله. نقص عليك من انباء رسل ما ايه؟ ما نثبت به فؤادك. فيحكي القصص القران وان كل معركه قامت بين رسول مؤيد بمعجزه من الله وبين المنكرين له والكافرين به انتهت دائما بنصر الرسول على الكافرين، إلا أن الرسل السابقين لم يكلفوا أن يقاتلوا من أجل الإيمان، بل يعلنوا الحجة الإيمانية فقط والمنهج. فإن عصوا فالسماء هي التي تتدخل لتأديب المخالفين. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمنها الله على أن يؤدبوا الكافرين، قال لهم انتم مأمونين على انكم تعملوا ايه؟ كانت السماء زمان هي اللي ايه؟ هي اللي بتتدخل. وبعد ذلك لما السماء تتدخل كل الكافرين يذهبوا ويمضوا،
ما تحسش لهم اي اثر. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق ايه مثلها في البلد، وثمود الذين جابوا الصخر ايه، وفرعون ذي الايه الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد. برضو اللي هيعمل كده هنعمل، بس احنا كنا نعمل بتدخل السبع، ولكن لا يأت أمة محمد، لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي تقوم عليه الساعة، وقومه مأمونين على البلاغ عن الله خلافة للرسول. إزاي؟ يعني كل واحد من أمة محمد يعلم حكما من أحكام الله قائم مقام الرسول في أنه يبلغ الحكم، لتكون إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيد. هو يشهد عليك. يبقى إذن كل واحد من أمة محمد امتداد لرسالته صلى الله عليه وسلم. وبدل أن كانت السماء هي التي تتدخل لتأديب الكافرين، جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين، لا موقف فرض للإيمان، لأن الإيمان لا يفرض ولا يكره عليه. أنت ليكره عليه الأمور الحسية، أنت تستطيع أن تأتي بواحد وتجيب جسمه كده وتقعد تجلده وتقعد تأيده وتقعد تقطع تملكه قالبه، إنما أتستطيع أن تملك قلب واحد من هؤلاء؟ يبقى إذن الإكراه بيملك إيه؟ قوالب. إنما الإيمان يعمل إيه؟ يملك قلوب. والله يريد بالإيمان الغيبي أن يملك الإيه؟ ولذلك يقول هناك في سورة يقول إيه؟ فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهل يريد الله أعناقا؟ لا، إنما يريد مين؟ يريد قلوبا. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فوضت تفويضين، فوضت في نقل رسالة محمد إلى إيه؟ إلى الأجيال، كل جيل ينقلها للجيل اللي بعده. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفوضت في أن تقف من الكافرين موقف التأديب، عشان تفرض دين؟ لا، ما تفرضش دين، ما تعمل تحمي اختيار الدين بس. ولذلك اللي بيقولك ده الإسلام انتشر بالسيف قل له يا كذابين، ده لو أن الإسلام انتشر بالسيف لكان كل بلد دخلها فتح إسلامي ما وجد فيها واحد غير مسلم، إنما وجد غير مسلم ولا لا؟ وقلتم فرضتم الزكاة كذبتوا نفسكم. انتم بتقولوا فرضتوا الجزية، فرضنا الجزية على مين؟ على اللي بقى على دينه. يبقى احنا لما فتحنا ما حملناش الناس على انهم بيبقوا مسلمين، لان لو حملناهم ما كانش يبقى ولا واحد ايه غير مسلم. انما احنا رفعنا السيف لا لإكراه على الدين، ولكن لحماية اختيار الانسان للدين، اللي يقف امام الدعوة ويقول لا ما تقول هنقولها، والناس احرار يسمعوها ويأمنوا بها أهلا وسهلا. يبقى ما جناش لنكره مين؟ على الدين. لكن بعض الناس يجي مثلا تقول له حكم من الأحكام، يا أخي ما تصلي، يا أخي مش يقولك لا إكراه في الدين، يوم جايب الآية كده نقول له لا يا حبيبي هذا فهم خاطئ، ده لا إكراه في أصل الدين قمة، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء، لكن إذا آمن والتزم بالإيمان ما يكسرش حكم من حكم الإيمان. عشان اللي يعرف انه اذا دخل الاسلام انكسر حكما من احكامه ان كسر دماغه، يبقى يدخل باحتياط. يبقى احنا بنصعب الدخول ولا بنسهله؟ ده احنا بنصعبه. يقول لك اللي يجي يسلم عندنا ثم يرتد نقتله، يقول الله ما فين حرية التدين؟ نقول له حرية التدين في ان يدخل عندنا، عشان لما يعرف انه ان دخل الدين ورجع عنه هنقتله، يبقى على بصيرة من أمره، ما يدخلش إلا إذا إيه؟ إلا إذا اقتنع اقتناع أكيد
يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أمن أمة محمد أمن. الإيمان الأول أنهم يبلغون الدعوة، ولذلك قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. الله، علماء أمته اللي هم العلماء يعني اللي احنا بنقول عليهم العلماء اللي قاعدين يحضروا العلم، لا، كل من يعلم قضية من قضايا الإيمان يعتبر عالم به، كل واحد يعلم قضية إيمان.

0: فرض الدين هي التي تحارب. يبقى احنا ما حاربناش لنفرض دين، ولكن حاربنا لنحمي اختيار الانسان لدينه. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود، مسومه اي معلمه عند ربك، كل واحد له علامه على اسمه. وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين اللي هم مين؟ ما دام القران جاي بالقصص ده عشان يثبت فؤاد النبي، الظالمين اللي هم كافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم يعني دي ان كانت كده يروحوا القرى اللي حصل فيها هذا قريبه منهم، يروحوا يشوفوها، يروحوا يشوفوا مثلا دومة، يروحوا يشوفوا سدوم، يروحوا يشوفوا عمراء. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينع.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 方。
1: وأنا اخترتك فاستمع لمن

سحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر

وأضل فرعون قومه

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس

ورزق ربك خير وأبقى.

لا نسألك رزقا نحن نرزقك.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام

وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

نشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب